الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: شبيبة FM. 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: أتباع عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

صباح الخير وصباح المحبة وصباح السعادة وصباح السلام. نتمنى لكم مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار, وتحية أكيد لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ضمن فقرات صباح الشبيبة, فقرات متنوعة وصباحية. صباح الخير, وفي صباح الاثنين أشرقت الأرض وبدأ يوم جديد. اصنع فيه ما تبني به نفسك وتسعد روحك, فأنت تستحق دايما أنك تكون سعيد. وصباح السعادة مستمعين الأحبة, خلونا دايما نبحث عن سعادتنا حتى في التفاصيل الصغيرة, ودائما الصباح كذا يكون مثل فرصة جديدة ويصنع لنا دائما صباحات جديدة. وأكيد في كل صباح نذكر الأهداف اللي نحن صحينا عشانها, والواحد ما يكون عنده هذاك الملل وهذاك الطفش لما يكون عنده هدف يسعى له أو مبدأ يحاول ينشره أو معنى ينتمي له. فلا تتريى أحد أن يخبرك شو هو هدفك وليش أساساً أنت تسعى في هذه الحياة. ابحث بنفسك وخذ وقتك, لأن الأوقات الفارغة ضيق بصاحبها وحتى لو تسعد. والأوقات الممتلئة دائما مستمعين الأحبة الممتلئة بالمعاني والتأثير تخليك تنبض بالحياة, وأكيد يعني كذا كأنها تحثك وتقول أنك أنت لك قيمة وقيمة كبيرة. راح أصاحبكم اليوم في صباح الاثنين أبرار المشيفرة في الإعداد والتقديم وإخراج بدر البلوشي. مستمعينا في وايد أمس يعني كذا يالسة أناقش ربيعاتية ونتكلم, ولاحظت أن يبنى طاري بنت وأنها من زمان ما توصلنا مع بعض, فالبعض صار عنده ذيك الشجاعة أن عادي أنا راح أبادر وراح أتواصل معه وبرسله إنش أخبارها وكيف أمورها, لأنه صار تقريبا مدة 13 سنة ما نعرف أخبارها. لكن حد من جروبنا نحن قال إن لا, أنا ما راح أتواصل معه, يمكن تكون ناس تانية, يمكن تكون ما عارف تانية. فيعني أنا ما عارفة البعض كذا من قسم, لما يكون عندك صديق قديم وايد, صديقة يعني كذا أيام الدراسة وصديقة أيام ممكن إن خلاص انقطعتوا عن بعض. فيا ترى هل أنت اللي تبادر وتتواصل معه ولا خلاص اللي راح راح وتقول ما لي داعي إني أتواصل؟ البعض يقول إن أنا ما باها يعني ما بأني أتواصل لأن ممكن يكون ناس ثانية, فليش أنا أتواصل؟ فهذا موضوع حلقتنا لليوم مستمعين الأحبة. صديق قديم انقطعت سنين ترجع تكلمه ولا اللي راح راح؟ أو عاد عندك يعني عندك هذيك الشجاعة اللي تراني أنا اشتقت لك ويت في بالي وأبى أتواصل معك وذكرت أيامنا الحلوة. أشخاص يمرون في حياتنا وننسى أصلاً حتى أسماءهم, يعني ممكن نتذكر ملامحهم, نتذكر مواقف تجمعنا فيهم, نحاول إن نتذكر أسماءهم ما نتذكرها. وفي أشخاص مهما مرت السنوات يظل لهم مكان خاص في الذاكرة, ممكن يكون صديق المدرسة أو صديق الطفولة, شخص كان قبل فترة من فترات حياتك يعرف كل تفاصيل حياتك, يعرف كل شيء عن يومك, يعرف عن أحلامك اللي ما شاركتها إلا هذا الصديق, وحتى الأشياء اللي كنت تضحك عليها بدون سبب. لكن الحياة تتغير مستمعينا, وكل واحد يمشي في طريق, أحد في جامعة وحد في وظيفة وحد في زواج وحد يسافر سنوات طويلة ويغترب عن بلده وأحيانا المسؤوليات, فمجرد ممكن سوء فهم يخلي أيضا المسافة تكبر بين شخصين كانوا يعني يوم الأيام قريبين

لذلك مستمعينا، صديق قديم انقطعت سنين، هل ترجع تكلمه ولا اللي راح راح؟ على 9477795 في انتظار مشاركاتكم.

يسعد الله صباحكم مجددا مستمعين الأحبة، والله يحفظكم يا رب في مشاويركم الصباحية لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. مستمعينا صديق قديم هو يعني قطعته عن التواصل، لكن هو ما انقطع عن بالك بين فترة وفترة يف بالك تتذكر كذي مواقفكم. فهل أنت اللي تبادر وترجع تكلمه ولا تقول اللي راح راح والله يحفظه؟ على 94777975 في انتظار مشاركاتكم. مستمعينا لما نقول نحن صداقة أول شيء يمكن يخطر في بالنا الطلعات والضحك والسوالف، لكن مفهوم الصداقة مستمعينا أعمق من كذا بكثير. الجمعية الأمريكية لعلم النفس مستمعين تعرف الصداقة بأنها علاقة اختيارية تستمر لفترة من الزمن، ويكون فيها الطرفان مهتمين باحتياجات واهتمامات بعض، يعني ما في طرف مهتم وطرف آخر لا. وغالبا تنشأ من التجارب المشتركة اللي تخلي الطرفين يشعرون بالارتياح والرضا عن هذه العلاقة، وهذا اللي يفسر مستمعينا ليش بعض الأشخاص يتحولون مع الوقت إلى جزء من حياتنا، ما لأن بيننا وبينهم مثلا صلة رحم أو مثلا صلة قرابة، لكن لأن نحن عشنا معهم أشياء كثيرة، تشاركنا معهم في أشياء كثيرة، فيمكن هذا الشخص كان معك في فترة ما كنت تعرف فيها نفسك زين، ما كنت مكتشف شخصيتك زين، كنت صغير مثلا، وأحيانا حتى شاف أو عاش معك لحظات صعبة، شافك وأنت يعني شافك في ضعفك وشافك في قوتك وشافك في نجاحك وفرحك. فعشان كذا لما تنقطع عن صديق قديم مدة يعني سنوات كثيرة، أنت ما بالضرورة تفتقد الشخص فقط، أحيانا تفتقد نسخة قديمة من نفسك كانت موجودة معه. على 94777975 نصبح أيضا على عنود. عنود تقولكم صباح الخير. ومشعل رشيد يقول حياكم الله وحيا أهل السلطنة من المملكة العربية السعودية منطقة المدينة المنورة. مشعل رشيد كل تحية لك يا مشعل. ونصبح أيضا على جهاد. صباح الخير يا وهب، وصباحك خير يا ركان. ونصبح أيضا على معاذ وعلى عبد الرحمن وعلى عباس الموسوي. وصبحك الله بالخير يا زهرة، وكذلك صباح الخير يا أمل. وصبح أيضا على خليل وعلى جمانة. وصبح الخير يا أم ندى. وأيضا نصبح كذلك على نور. مستمعينا أم آدم شاركتنا وتقول أم آدم أكيد بكل ترحاب ونعيد الذكريات واللحظات الجميلة. جميل يا أم آدم، يعني أم آدم هي اللي تبادر وهي اللي تبدأ تسأل وهي اللي تبدأ تتواصل. وأيضا نصبح على أم غيث. أم غيث تقول إذا انقطعنا على خير أكيد بنرجع على خير والاحترام، ويا مرحبا بالسوالف والذكريات اللي عشناها مع بعض. جميل يا أم غيث، يعطيك العافية. إذن مستمعين الصديق قديم انقطعت سنين ترجع تكلمه ولا اللي راح راح؟ وتحية صباحية نوجهها لزكية الجرادي. زكية الجرادي تقول أحلى شيء الصداقة القديمة وذكرياتها الجميلة وفيها سوالف مضحكة أكيد. جميل يا زكية. وصلتنا مشاركة أيضا، يا ريت لو تذكرنا اسمك. يقول اللي راح راح، يعني معناته أنه ما راح يتواصل. يا جماعة ليش؟ ترى عادي اللي يروح ترى عادي يرجع. ونصبح أيضا على مريم الفارس. مريم الفارس تقول أبادر وأكلمه ليش لا، إذا ما بيني وبينه إلا الخير. أعطيك العافية مريم. ونصبح أيضا على أماني النوفلي. أماني النوفلي تقول في خاطري أتواصل معه بس تجيني أفكار
أقول ليش أنا أبادر كل مرة، ولو كنت عزيز على قلبه أكيد بيتواصل معي، بس دامه هانت عليه العشرة والأيام الجميلة فأقول لا مو بلازم كل مرة أنا أتنازل وأتواصل. فعلا يجيكم هذا الشعور نفس ما يحق أماني، أن مثلا أنت تسأل مثلا كذا سنين طويلة أو فترات طويلة وأنت اللي تبدأ وأنت اللي تبادر تسأل وكذي، وتحس أنه هو يعني الشخص الطرف الآخر ما قاعد يسأل عنك وخلاص منتظر أنك أنت اللي تبدأ تسأل لأنك أنت اللي عودته. فهل تحس هني أنك أنت فعلا لازم ما تتنازل نفس كل مرة، ولا تقول عادي يعني عادي أني أبادر كل مرة وأنا اللي أبدأ؟ والبعض الحلو أنه يصارح الطرف الآخر يقول يعني أنا اللي أبادر في التواصل وننقطع فترات، أنتظرك أنت اللي ترجع تتواصل بس ما أنت تتواصل. فيعني هل أنتم من النوع اللي تبادرون ولا تقولون لا خلاص؟ علي الهوتي يبي بالحرف الواحد، خلي يولي. يعني اللي راح راح يا علي الهوتي. أنا أحب لما تقولوا لي أسماءكم يا جماعة، يعني توصلنا مشاركات لكن ما فيها أسماء، فياريت لو تذكر لنا اسمك يقول اللي راح راح، لأن لو كان نفس الفكر ما انقطع التواصل. بس أحيانا ترى مستمعينا مثل ما ذكرتنا في مقدمة أو في بداية الحلقة حلقة اليوم، إن أحيانا يكون في سفر مثلا، شخص اغترب مثلا أو صار التزامات، يعني الحياة دايما مشاغل والتزامات يا جماعة. وأيضا مزن البلوش، نصبح عليك يا مزن البلوش، تقول ما يصير نخلي السنين والظروف تقطع عشرة العمر. هذا الكلام العقلاني يا مزنة. وعبد الله يقول اللي فات مات. تستكمل كذلك مزنة البلوش تقول بعض الناس مهما طال الغياب يبقى لهم مكان، ما تغير الأيام، ورسالة واحدة ممكن ترجع ضحكة وذكريات عمر كامل. وأيضا في رسالة أخرى تقول مزنة البلوشي، وأنا إذا لقيتها بعد هالغيبة لقيت صديقة قديمة وبعد انقطاع طويل وبعد غيبة طويلة، تقول ما راح أكتفي برسالة، أبغى أعوض كل السنين اللي فاتت، والله ما صدقت إن لقيتها فعلا. جميل يا مزنة، مزنة البلوشي وبين قوسين أميرة السعادة، الله يديم عليك السعادة يا مزنة. وتحية أيضا لأبو سالم المالكي، يقول أبو سالم تبين الصدق اللي راح راح لكن تبقى الذكريات الطيبة، والدنيا صغيرة صغيرة ولو طالت مدة الانقطاع وتم التلاقي يرجع كل شيء وكل حد تعطي عذر، مع أنه ولو رسالة بين فترة والثانية تكون لها أثر طيب. يعطيك العافية أبو سالم، بس يعني أوكي رسالة بين فترة والثانية، حلو أنك أنت أيضا اللي تبادر. وأما محمد بن زايد الجهضمي، صبح عليكم مستمعينا. محمد بن زايد الجهضمي يقول طبعا استدل بأبيات إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه التأسف، نعم سأبادر وإن لم يجب فلا بأس عليه، حيث لكل خصائل وشمائل طيبة. يعطيك العافية محمد بن زايد، أنا لما شفته يقول إذا المرء لا يرعاك لا تكلفه فدعه ولا تكثر عليه تأسفه، قلت خلاص بيقول نفسه ببعض يعني بيقول اللي راح راح، بس فاجئني بعدين قال لا راح أبادر، يقول حتى لو ما لي قرد بيبادر. جميل، يعطيكم العافية، والله يديم عليكم الأشخاص الطيبة وصداقات طيبة في حياتكم. وحبيب يقول حبيب مهما صار أهم شيء الذكرى الطيبة تبقى، أكيد طبعا، بس بعد حلو أن يعني الواحد كذا يرجع يتواصل ما يكتفي بس بالذكريات، أنه بيني وبين هذا الشخص ذكرى طيبة، دام أنه هو حي يرزق فليش لا، ليش ما نبادر ونتواصل معه. أيضا نصبح على خولة المعمري، خولة المعمري تقول أكيد أرجع أرسله مرة ومليون، خصوصا إذا الصديق يستاهل ومواقفه كانت جميلة عندي. يعطيك العافية يا خولة المعمري، وتحية أكيد نوجهها لسامي العبدلي. سامي العبدلي يقول تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وخاصة لكل من يعرف سامي العبدلي.
وتحية لك يا سعد. سعد يقول سبحان الله كلمة صديق ليست سهلة، فالصديق لا يمكن نسيانه، ولكن سبحان الله قد تفرض الظروف نفسها ويصير انقطاع لسبب ما، ولكن أكيد إذا ذكرت أبادر حالا في الاتصال ومعرفة أخباره وأسأل عن سبب الانقطاع، ولا أظن فيه ظن السوء. هذا الكلام العقلاني يا سعد. ويقول أيضا سعد فالرسول عليه السلام يقول التمس لأخيك 70 عذرا، والمثل يقول حجة الغايب معاه، فلتصف قلوبنا ونعذر ولنمد يدنا لكل من يحاول التواصل. جميل يا سعد. وفعلا يا جماعة يعني أوكي عارف أنك الواحد يعذر الثاني أنه أوكي انقطعنا وما بين الذكرى الطيبة وما إلى ذلك، لكن بعد حلو لما يكون في هذاك التواصل وهذيك المبادرة في التواصل. أيضا حمدان الرديني يقول من واقع تجربة وعن درس حفظته جيدا، لم يعد في عقلي ولا قلبي أي متسع للعودة إلى الوراء، ومن المستحيل أن أرجع لمحادثة مجددا. العلاقات التي تترك لطواحين السنين والغياب تفقد جوهرها، واليد التي تركت يدي في منتصف الطريق لم تعد تعني لي شيئا حين تقرر أن تعود. فالنضج علمني أن كرامة المرء وسلامه الداخلي أسمى من كل المحاولات المتأخرة.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الأحبة. أمس كنا نتكلم بمناسبة اليوم يوم العودة أو يعني بمناسبة العودة للمدارس، تكلمنا وايد عن ذكريات المدرسة، وأذكر أني كان يعني وصلتنا مشاركات من جيل الطيبين، جيل الثمانينات وجيل التسعينات، أغلبهم يقولون مشاركاتهم أن المعلمين لما يضربونهم وضرب المعلم وما إلى ذلك. لكن الحين هذا الجيل تتوقعون فيه ضرب ولا ما تتوقعون؟ مستمعينا، خلاص ضرب الطالب في سلطنة عمان محظور قانونا، والعقوبة تصل للسجن والغرامة. مع نقل من جريدة الشبيبة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد أعادت شبكة عمان القانونية التذكير بالحماية التي كفلها قانون التعليم المدرسي للطلبة، وفي مقدمتها حظر استخدام العقاب البدني داخل البيئة المدرسية. ورصدت الشبيبة ما نشرته الشبكة، موضحة أن المادة 59 من قانون التعليم المدرسي تحظر على أعضاء الهيئة التعليمية تطبيق وسائل العقاب البدني تجاه الطالب المخالف لقواعد الانتظام الدراسي والانضباط السلوكي، وهو ما يتطابق مع نص القانون المنشور. وبحسب المادة 95 من القانون، فإنه دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها فيه، يعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن مدة لا تزيد على 30 يوم، وبغرامة لا تزيد على 3000 ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويأتي التذكير بهذه الأحكام بتزامن مع بدء العام الدراسي 2026-2027 وعودة الطلبة إلى مدارسهم في مختلف محافظات سلطنة عمان. إذن يا جماعة، راح هذه الأستاذة ضربنا بيديني، ولا في يعني كنا حنا نعرف مثلا أستاذة الفلانية تضرب 4 مرات بالعصا، أستاذة الفلانية الثانية لا عادي تضرب مرة في اليمين ومرة في اليسار. أما الحين خلاص ممنوع قانونيا. وعلى طار القانون مستمعين، أيضا خلونا كذي يعني في عالم الحياة المدرسية، كنا احنا دايما في أغلب السنوات نسمع أن طفل نسوه في باص أو أحد نساه في باص وما إلى ذلك، لكن شرطة عمان السلطانية توجه إرشادات حاسمة لسائقي الحافلات المدرسية: لا تترك طالبا خلفك. مستمعينا، وجهت شرطة عمان السلطانية رسالة توعوية لسائقي الحافلات المدرسية والقائمين على نقل الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار لا تترك طالبنا خلفك، مؤكدة على أهمية اليقظة والانتباه لضمان سلامة أرواح الطلاب. وأوضحت الشرطة أن انشغال السائق يجب أن لا يسبق انتباهها، مشيرة إلى أن كل لحظة اهتمام قد تنقذ حياة، ومشددة على أن جعل التفقد خطوة ثابتة بعد كل رحلة يسهم في حماية أطفالنا والتأكد من نزول الجميع عند الوصول. ودعت شرطة عمان السلطانية السائقين إلى ضرورة الانتباه للطلبة النائمين أو المتعبين، والتأكد التام من خلو الممرات والمقاعد مع تفقد المقاعد الخلفية بعناية فائقة قبل مغادرة الحافلة، مؤكدة أن دقائق معدودة من التفقد والحرص تحمي حياة. الله يحمي الأطفال يا رب العالمين، وضروري جدا هذا الوعي من سائقي الباصات إن لازم يتفقدون حتى يشوفون كذا. يعني البعض ممكن بعض الطلاب يكون عندهم شقاوة فيسوون مقلب ويختبون يعني كذا يتخبون تحت المقاعد، فضروري فحص الباص بعد يعني الضمان نزول كل الطلاب، فالله يحفظهم يا رب. وأكيد نرجع نقول حياة مدرسية وحياة علمية موفقة يا رب العالمين.
1: عيش حياتك وخليك شبابي، قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات

صباح الصداقات القديمة وصباح الذكريات القديمة وصباح أيضا المبادرات، هل تبادر ولا ما تبادر؟ إذا صديق قديم انقطعته سنين طويلة يف بالك، فهل تبادر وترسله وتسأل عنه وترجع تكلمه ولا اللي راح راح؟ والله البعض يخيل يقول يمكن هو ناسني، يمكن ما بيعرفني، يمكن ناسي اسمي، أو يعني ما بحط نفسي في موقف محرج. البعض كذي يفكر. مستمعين البعض أيضا يقولنا أنا عندي صداقات طويلة وأنا من النوع اللي ما أنقطع عن أحد. فعلى طاري صداقات طويلة، كلمة صداقات طويلة، هني السؤال مستمعين وأبا رأيكم على 94777975، هل طول الصداقات أو هل طول الصداقة يعني إنها أعمق وأصدق أو لا؟ هل كل صداقة طويلة معناتها إن هي صداقة عميقة وصادقة أو لا؟ فهل الصديق اللي نعرفه من 20 سنة بالضرورة هو أقرب لنا من شخص عرفناه قبل 5 سنوات؟ أنا من وجهة نظري ما دايما، لأن مستمعين طول مدة الصداقة ممكن يعطيها تاريخ وذكريات وتجارب مشتركة، لكن مدة العلاقة وحدها ما تكفي لقياس عمقها. الأهم هو نوعية العلاقة، هل فيها ثقة، هل فيها دعم، هل تشعر أنك فعلا تقدر تكون نفسك وتكون على طبيعتك قدام هذا الشخص، تضحك على راحتك وتكون يعني شخصيتك الحقيقية قدامه. هل الطرف الثاني موجود لما نحن نحتاجه، وهل العلاقة فيها اهتمام متبادل؟ وهذا يتفق مستمعينا مع نتائج بحثية تابعت الصداقات عبر سنوات طويلة، وإحدى الدراسات اللي تابعت أشخاص من سن المراهقة إلى مراحل مختلفة من الرشد، وجدت أن جودة الصداقة الإيجابية واستمرارها ارتبطا بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل. يعني المسألة ما فقط كم سنة أعرف هذا الشخص، لكن شو عطتني هذه الصداقة من سنوات؟ شو ضافت لي هذه الصداقة من سنوات؟ ممكن صديقنا معه من 8 سنين، من 10 سنين، من 13 سنة، لكن هل أضافت لي صداقته شيء في حياتي أو لا؟ يعني ممكن صديق تعرفه من 15 سنة وتلاقون لين الحين، لكن علاقتكم بس مجرد مثلا سوالف عادية، مجرد ذكريات مشتركة. وممكن شخص تعرفه تقريبا من سنة، صار لك سنة وشيء عن طريق دوامك، لكن صار من أقرب الناس لك. على 94777975 وصلتنا رسائل حول هذا الموضوع. نصبح عليك يا أبو سلطان الغافري، ونصبح أيضا على آية الصوتي. آية الصوتي تقول على طاري هالشي، طاري الموضوع أن صديق قديم انقطعت سنين ترجع تكلمه ولا اللي راح راح، تقول آية الصوتي على طاري هالشي، هي مش إنها صديقة، هي درستني في جانب المناظرات، واليوم سبحان الله رسلت لي رغم أن آخر مرة متواصلة معها يوم كنت صف 10، يعني تقريبا 5 سنوات، وحاطة قلوب. شفتوا كيف يا جماعة أثر أنك أنت تتواصل مع شخص حتى لو كان ما بينكم صداقة؟ يعني الآية الصوتي الشخص أو البنت اللي درستها المعلمة، درستها وعلمتها بخصوص مجال المناظرات ودربتها في مجال المناظرات، تواصلت معي بعد 5 سنين. شوفوا كيف أنها استانست آية. فهذا معناته يا جماعة حتى لو كان كذا مدة 5 سنوات أو أكثر ويعني انقطاع كذي، حلو أنك أنت اللي تبادر. ميثا الزيدي، تحياتي لك يا ميثا الزيدي، تقول ميثا أبادر وأرسل وإذا جاء في بالي، بس طبعا ما بيجي في بالي. يعني دام أنك خلاص حطيت في بالك أنه ما راح يجي في بالك، معناته أنك ما بترسلين. ونصبح أيضا على أم أسيل، تحياتي لك يا أم أسيل. أم أسيل تقول عندي صديقة من أنا وصغيرة معي انقطعنا من غير سبب، والحمد لله رجعنا أحسن عن قبل أفضل. جميل يا أم أسيل، والله يديم صداقتكم يا رب. وأما سحر، سحر تقول مرات الصديق اللي مختفي من سنين عن ألف صديق يكون معك ومتواصل معك. جميل يا سحر. وأما عبد العزيز يقول عادي أكلمه لكن ما نفس المستوى السابق، يكون تواصل سطحي.
يعني معقولة السنوات والأيام والانقطاعات تغير من عمق الصداقة ومن علاقتكم في بعض؟

تحياتنا لك ناصر بن محمد الزيادي. ناصر بن محمد الزيادي اليوم شاركنا معلومة يقول رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. ودمتم سالمين والانتباه في الطريق، وتوصلوا بالسلام إن شاء الله لمقصدكم وأعمالكم يا رب. تحياتي لكم جميع المتابعين، مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي. على طاري على طاري فقرتنا قبل ما نتكلم عن قانون الضرب وان الحين صار ممنوع ضربون الطلاب يا معلمين، يقول بدر البلوشي مخرجنا طبعا تحية لي، يقول عبوا العادة حتى فرجولك يضربونك كأنك في سجن. ترى أنا قلت جيل الثمانينات والتسعينات، الحين جيل الثمانينات والتسعينات صاروا معلمين وما يقدرون يضربون الطلاب. وعلى طار الموضوع، صديق قديم من قطعت سنين، هل ترجع تتواصل معه ولا اللي راح راح؟ فيقول بدر البلوشي مخرجنا، يقول ذكرتيني بأحد زملاء الدراسة اللي شفته قبل أسبوعين تقريبا في عقد قران أحد المعارف. آخر مرة شفته يا ربي آخر مرة شافه قبل 20 سنة لما كنا في المرحلة الإعدادية بالمدرسة، وعاد خذينا أرقام بعض. جميل، أحب كذا، يعني أحب لما نحن مثلا كل مقطعين عن أشخاص يعني من فترة طويلة، ففجأة تصادفون بعض وتاخذون أرقام بعض وتتواصلون، يعني ما شرط تواصل مستمر ويوميا وكذي، على الأقل هو يشوف حالتك وانت تشوف حالته ويشوف شو تحط في حالة الواتساب يعني، وأيضا يعني بين فترة وفترة تتراسلون، فشي حلو. تحية لك يا صالح من السعودية، وأكيد تحية لأخواننا من السعودية. يقول صالح أسعد الله صباحك بكل خير، عاد ودك الواحد يحكمها بالعقل لا بالمشاعر لحالها، وعاد وجهة نظري إنك إذا كان الانقطاع بسبب ظروف أو التزامات فكل لها وشغلة، فهذا شيء يصير والناس تعذر بعضها، ورجعتي له أحس تشرح الصدر وتنومس، يعني تتونس قصدك؟ أما عاد الانقطاع كان بسبب جفوة أو قطاعة من طرفه مثلا، أو أنك يوم طرع على بالك تذكرت أن راعي منه ولا رافقك ولا رافقك لمصلحة، هنا عاد صدق اللي راح راح وما وراه حنة الركبان عودة، يعني على حسب الشخص نفسه، إذا مهم فرجعت أكلمة وإذا ما مهم فاللي راح راح. الحلو أنه أعطاني ترجمة آخر شيء صالح. كأن عارف صالحني ما راح أفهم على طول بعض الكلمات. أكيد تحية لأخوانا من السعودية، لكن يا جماعة بعض الكلمات بنصدق ما فهمتها، فعاد ترجم لي صالح كأن عارف أن أبرار ما راح تفهم الكلمات. يقول يعني على حسب الشخص نفسه، إذا مهم فرجعت كلمة وإذا ما مهم فاللي راح راح. يعطيك العافية صالح. ومشعل الرشيدي أيضا من السعودية يقول أيوة أكلمة، خصوصا إذا ما كان بينكم موقف كبير أو أذى، أبدأ برسالة بسيطة بس بدون عتاب، بقول له يا أخي ذكرتك اليوم، وين هالغيبة، عساك بخير، وإذا تجاوب بحماس رجع العلاقة بالتدريج، وإذا كان بارد خذها ببساطة، فهذا الشيء جميل. ويقول مشعل إذا كان صديق غالي كلمة واحدة، بعض العلاقات فقط مجرد كلمة ترسلها فيكون فيها فرصة ثانية، وإذا الانقطاع كان بدون سبب فلا تحسبها كرامة، ممكن الطرف الثاني ينتظر منك نفس الخطوة. يعطيك العافية مشعل. عبد العزيز العبد الله، تحياتي لك يا عبد العزيز العبد الله من دولة قطر. يقول رجع الصدى بعد الغياب فأشرقت. أوكي، هذه مال أمس. أما عبد العزيز عبد الله على رأيي الشخصي في موضوع اليوم، يقول أكلمة وبدون تردد، ولكن بشرط واحد، بدون توقعات. العلاقات القديمة فيها دفء نادر ما أحصله في العلاقات الجديدة، لأنها مبنية على أصل وذكريات حقيقية، وتجربة المبادرة غالبا ما تنتج إحدى نتيجتين، إن تجاوب بحفاوة سوف أكون كسبت صديقا حقيقيا يثبت لي أن المعدن الأصيل ما تغير السنين.
مستمعينا أكيد نحن متواصلين معاكم لكن بعد هذا الإعلان.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: مستمعين، في ناس يقولون أنا عادي بخليفوني بعيد لأن عندي ساعتي الذكية، وساعة الذكية راح يعني تخبرني مثلا إذا أحد رسل لي رسائل أو أين كان، وراح تغنيني عن الهاتف. لكن أكيد سمعتوا عن النظارة الذكية. النظارة الذكية كنا نحن نفكر النظارة الذكية فقط الناس اللي يستخدمون مثلا يصورون كذا تصوير عن طريق النظارة على أساس أنهم يسوون فيديوهات السوشيال ميديا، والبعض لما يسافر يستخدم النظارة الذكية على أساس أنه يصور عن طريق النظارة، مثلا هو يلعب لعبة ويبي يصور اللعبة كامل مثلا وما ينفع أنه ياخذ تلفونه فيصور من النظارة. بس تعرفون ان بدل ما نحن نقول ان الساعة الذكية راح تكون بديلة عن الهاتف او عادي انا تليفوني بخليه بعيد وراح اشوف الرسائل والاشعارات من الساعة، فبدل الساعة بنقول حن عن النظارة، لان مستمعينا النظارات الذكية راح هل تصبح الجهاز التالي بعد الهاتف او لا؟ فانتوا شو رايكم؟ بقولكم ان هذه المعلومة عن النظارة الذكية، وخبروني هل تتوقعون ان النظارة الذكية راح تغنينا عن الهواتف الذكية او لا؟ لان مستمعينا بعد سنوات من هيمنة الهواتف الذكية على الحياة الرقمية، تتقدم النظارات الذكية بوصفها احد ابرز الاجهزة المرشحة لاداء دور اكبر في طريقة تفاعل المستخدمين مع التكنولوجيا، مستفيدة من التطور السريع في الذكاء الاصطناعي وقدرته على فهم الصوت والصورة والمحيط. فهنا السؤال، هل معناته الهاتف الذكي راح يختفي؟ بس يقولون في هذا المقال ان لا، ما هذا لا يعني ان الهاتف راح يستعد للاختفاء، لكن طريقة استخدامه راح تتغير. فبدل من اخراجه في كل مرة لقراءة رسالة والتقاط صورة او البحث عن اتجاه محدد، الحين النظارات الذكية راح تقدر تنفذ هذه المهام مباشرة عبر الاوامر الصوتية. يعني انت توجه لها اوامر صوتية او شاشة صغيرة تظهر امام العين. مستمعين، تجمع النماذج المتاحة أو المعلنة من النظارات الذكية بين كاميرات وميكروفونات ومكبرات صوت ومساعدات تعمل بذكاء الاصطناعي، وتختلف القدرات باختلاف الجهاز. فبعض النظارات يكتفي بالصوت والتصوير، بينما تتضمن طبعا هذه اللي فيها النظارات تصوير هذه معروفة وأتوقع أن كل حد يقدر يشريها، لكن النظارة اللي تضمن الصوت وذكاء اصطناعي وشاشة تعرض كذي قدام عيونك معلومات أمام المستخدم. فبحسب المواصفات اللي أعلنتها شركة ميتا لنظاراتها المدعومة بذكاء الاصطناعي، يمكن لبعض النماذج التقاط الصور والفيديو وإجراء المكالمات وتشغيل الصوت وتوفير الترجمة الفورية. يعني حتى أنت تقدر تعمل ترجمة فورية عن طريق النظارة. فمثلا ساير لدولة ما يتكلمون إنجليش ولا يتكلمون عربي ولا أيا كان، تقدر تفهمهم أو تفهم شو إيش يقولون عن طريق نظارتك، تكون لابس نظارتك مثلا هو يكلمك أو يكلم ربيع، أنت يعني عندك فضول هذا إيش يقول بالضبط، فنظارتك راح تخبرك على طول ترجم لك. والله حلوة هذه، تنفع حق الناس الفضولية. أما النماذج المزودة بشاشة فتستطيع عرض الرسائل والاتجاهات أثناء المشي. يعني الحين ما شيء، يعني يمكن بنستغني عن جوجل ماب وعن الخرائط، خلاص بالنظارة راح يكون في اتجاهات حق المشي وأيضا النصوص المصاحبة للكلام.

لكن مستمعينا يعني بفضل هذه الميزات اللي يتميز فيها النظارات الذكية، مع ذلك يقول لك إن لا ما في أي استعداد إن الهواتف الذكية تختفي. السيناريو الأقرب مستمعينا أن تتحول هذه النظارات الذكية إلى امتداد للهاتف، يعني بدل ما تصير بديل عنه تكون هي يعني امتداد حالة تتولى كذي المهام السريعة، مثلا قراءة إشعارات، الترجمة مثل ما ذكرنا، التوجيه، توجيه الاتجاهات أنت بتروح، التصوير. لكن يبقى الهاتف مركز للتطبيق والمهام اللي تحتاج لشاشة كبيرة أو تفاعل أطول. ومع تحسن البطاريات والشاشات والمساعدات الذكية راح تتوزع المهام الرقمية اليومية بين الهاتف والنظارة والساعة وأجهزة أخرى قابلة للارتداء. يعني ما شاء الله ساعة ذكية، نظارة ذكية. بعد سمعنا مرة أذكر إن مثل شيء تضيف حق في يدك كذا مثل كبسولة أو شيء ويساعدك نفس الحال إنه راح يغنيك عن الهاتف. فيعني وايد أمور. ليش أنا أحس إني إنسانة تقليدية؟ يعني حتى يا مشعل يقول ترجمة جوجل راح تفي بالغرض، ما يحتاج النظارة ذكية. لا والله راح نستغنى احنا عن ترجمة جوجل بهذه النظارة. لكن انا احس ان يعني هذه الامور تخليني ان لا انا معي الهاتف وما اغير عن الهاتف. ما اتخيل ممكن الحين، يعني على فكرة انا شايفة امس هذا الموضوع، شفت امس كاروسيل في الانستغرام. هذا الكاروسيل كان يوضح ان كيف اختراعات اليوم اللي نشوفها وايد عادية قديما كانوا يعني الاوليين كانوا يضحكون اذا واحد مثلا جاءت هذه الفكره، فكره الاختراع، يضحكون ان هذا مستحيل وهذا خيال وما تخيل ان نستبدل مثلا الهاتف الارضي بهاتف ذكي على سبيل المثال. انزين، او ما تخيل ان انا اشوف الشخص اللي بعيد عني اكلمه صوت وصوره، او شخص في امريكا انا اكلمه بثواني وايا كان، ويقولون لا هذا مستحيل وما تخيل، يعني حتى عقلهم يرفض. لكن تلقى هذيل الاشخاص نفسهم الحين تحسهم لا عادي، يشوفون هالشيء جدا عادي. فانا الحين يوم اقول ما اتخيل ان اكون عندي هذه النظاره الذكيه واستغني عن الهاتف الذكي، فممكن بعد سنوات قليله راح نشوف النظارات الذكيه شيء جدا عادي. وحتى ممكن في البدايه بيكون في تباهي ان اللي عنده نظارات ذكيه واللي ما عنده بيكون فيها مثل التباهي، لكن عاد خلاص بعدين الكل بيكون عنده وبيكون شيء عادي. نفس الساعه الذكيه، تذكرون يعني هبه الساعات الذكيه، ساعات ذكية لما كذي فجأة الناس صاروا كل حد يشري وكل حد يتباهى. الحين أي حد يبي يشري ساعة ذكية من مثلا براند محدد وبراند غالي تلقى الناس عادي عندهم. ليش؟ لأنه صار جدا عادي الساعات الذكية. فتوقع حتى النظارات الذكية نفس الشيء. مستمعين أذكركم موضوع حلقتنا اليوم، صديقة قديم انقطعت سنين ترجع تكلمه ولا اللي راح راح على 9477795.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

مستمعينا، صديق قديم انقطعته سنين ترجع تكلمه ولا خلاص اللي راح راح؟ على 94777975 وصلتنا مشاركة من أبو مؤيد، كل تحية لك يا أبو مؤيد. يقول هلا بشارك في موضوعكم، شارك في موضوعنا يا أبو مؤيد. يقول أبو مؤيد هذا القرار يعتمد تماما على سبب الانقطاع وشخصية الصديق الحالي، فالناس تتغير مع مرور الوقت. العودة لصديق قديم قد تكون فرصة رائعة لاستعادة ذكريات جميلة، أو قد تكون خطأ يعيدك لنفس المشاكل السابقة. يعطيك العافية أبو مؤيد، شكرين لك مشاركتك، هذه أول مشاركة لأبو مؤيد فيعطيك العافية. مشعل المشرفي، كل تحية لك يا مشعل المشرفي. مشعل المشرفي يتريى أن أقرأ رده، راح أقرأ مشاركتك يا مشعل. يقول مشعل المشرفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك مشعل بن خالد بن خلفان المشرفي من ولاية صور، والنعم يا مشعل. يقول بخصوص الموضوع الصديق اللي يروح وهل إذا رجع أكلمه، الصراحة لا ما راح أكلمه، الصداقة ما بالسنين بالمواقف. طيب أنت الحين بنفسك قلت الصداقة ما بالسنين بالمواقف، فليش ما تبي تكلمه؟ ويمكن ما هو اللي يروح، يعني نحن ما نتكلم من شخص هو اللي تعمد القطاعة، يعني ممكن إن إذا تعمد القطاعة أو صار بينكم زعل، فيه هني رأي آخر، فيه ممكن أنك أنت عادي، يعني كل واحد يعتمد على الشخص. لكن إحنا نتكلم عن شخص انقطع بينكم، مثلا كان شيء يربطكم دراسة، تربطكم غربة، يربطكم عمل، أيا كان، فهل بعدين ترجع أنت تبادر وترسل له تسأل عن حاله أو لا؟ يقول سامي العبدلي طبيعي قديم البريسم ولا جديد الصوف، بالعكس أرحب فيه وأخذ رقمه وأتواصل معه. يعطيك العافية سامي العبدلي، الله يسعدك يا رب. مستمعينا نحن مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي

0: المعنية لمناقشة مستجدات القطاع المالي والتأميني ودوره في دعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. وللحديث أكثر عن أهداف هذا الملتقى ومحاوره وأبرز ما يميز هذه النسخة، ينضم إلينا عبر الاتصال الأستاذ زاهر بن خصيف الحراسي، رئيس الأفرع وخدمات الصيرفة الحكومية والمؤسسية بمحافظات الباطنة والظاهرة والبريمي ومسندم. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر، صباح الخير.
1: صباح الخير أختي، صباح الخير على جميع المتابعين، شاكر لكم هذه الاستضافة.
0: أستاذ زاهر، ما أبرز أهداف النسخة الثالثة من ملتقى المال والتأمين وشو اللي يميزها عن النسختين السابقتين؟
1: طبعا ملتقى المال والتأمين في نسخته الثالثة امتدادا للنجاحات التي تحققت في النسختين السابقتين، وتركز بصورة أكبر على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والابتكار وإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وما يميز هذه النسخة هو توجهها نحو استشراف مستقبل القطاع المالي والتأميني والخروج بتوصيات وحلول عملية تدعم تنافسية واستدامته.
0: نعم، طيب أستاذ زاهر، كيف يمكن التكنولوجيا المالية وتطبيقات الذكية أنها تسهم في رفع كفاءة المؤسسات المالية والتأمينية وأيضا تحسن كذلك من الخدمات المقدمة للقطاع الخاص؟
1: طبعا بإسهامها في تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة وتبسيط الإجراءات وخفض التكلفة وتحسين تجربة العملاء. نعم. كما تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات فرصا أكبر لتطوير الخدمات وتحسين تقييم المخاطر واتخاذ القرار. وفي المقابل يجب أن يتوافق هذا التطور مع تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والحكومة الرقمية.
0: نعم جميل. طيب أستاذ الزهر، نلاحظ في وايد متغيرات الحين نشهدها، أزمات اقتصادية وغيرها من المتغيرات، فكيف يمكن للمؤسسات المالية وشركات التأمين كيف يمكنها تعزيز جاهزيتها وأيضا إدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية؟
1: نعم، من خلال استشراف المخاطر وإعداد السيناريوهات وخطط استمرارية الأعمال والاستجابة للأزمات، كما تسهم تنويع مصادر الدخل وتعزيز السيولة واستخدام البيانات والتحليلات الحديثة وتطوير أنظمة إدارة المخاطر في رفع قدرة المؤسسات على مواجهة هذه التغيرات. والأهم هو الانتقال من التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقا.
0: نعم، طيب لو نرجع نحن للمحاور اللي راح تناقشونها في الملتقى بإذن الله، فما أبرز المحاور والقضايا التي ستناقشها الجلسات الحوارية وورش العمل، وما المخرجات التي تطلعون إلى تحقيقها من خلال هذه المحاور؟
1: هناك عدة محاور وجلسات راح تتناول في موضوعات ترتبط بمستقبل القطاع، من بينها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة المخاطر والأزمات ومستقبل الخدمات المالية والتأمينية والتحديات والفرص أمام القطاع الخاص. ونتطلع إلى الخروج بتوصيات عملية وأفكار قابلة للتطبيق وتعزيز تبادل الخبرات وبناء شراكات جديدة بين الجهات المشاركة.
0: نعم، طيب إلى أي مدى أستاذ زاهر يمكن أن يسهم ملتقى المال والتأمين في تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية وكذلك دعم تنافسية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني؟
1: هو طبعا يمثل هذا الملتقى منصة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والقطاع الخاص بما يسهم في فهم احتياجات السوق ومناقشة التحديات والفرص المشتركة. ونأمل أن تؤدي هذه الشراكة إلى تحفيز الاستثمار والابتكار وتطوير الخدمات ورفع تنافسية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك أستاذ الزهر.
1: حبيت أنوه على شيء، أنه راح يصاحب الملتقى معرض متخصص يضم عددا من البنوك وشركات التأمين والتمويل والجهات ذات العلاقة لعرض خدماتها ومنتجاتها وحلولها المالية والتأمينية والتعرف بالفرص المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال. وهذه فرصة ندعو الجميع للمشاركة ولزيارة هذا المعرض.
0: جميل جدا استاذ الزاهر، معناته ان المعرض باذن الله تعالى يعني البنوك والجهات المشتركه راح يعرضون خدماتهم، وبالتالي الطرفين راح يستفيدون، العملاء ايضا وايضا الجهات المشاركه في المعرض. فكل الشكر لك والتقدير لك استاذ زاهر بن خصيف الحراسي رئيس الافرع وخدمات الصيرفه الحكوميه والمؤسسيه بمحافظات الباطنه والظاهره والبريمي ومسندم على حضورك يعني معنا عبر الاتصال واضاءتك.

0: حول ملتقى المال والتأمين 2026. متمنين أكيد لكم وللقائمين على الملتقى التوفيق والنجاح. كل الشكر لكم.
1: شكرا لكم هذا الاستضافة. شكرا جزيلا.
0: شكرا، يعطيك العافية.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباحكم الله بالخير ومجددا مستمعين الأحبة لكل من انضم عبر الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. تحياتنا أكيد لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة، تحية لك يا عنود، وأيضا تحية لك يا غرور، وتحية أيضا للريم، وتحية لك يا عهود، وأيضا لعبد العزيز العبد الله، ولسعد ولصالح ولأم زينب أيضا ومصبح ومحمد، وكذلك تحية لك يا الجابري. نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، لو صديق قديم انقطعت عنه سنوات طويلة، فهل ترجع انك انت اللي تبادر تسأل عنه وتكلمه لما يطري في بالك، او انك تقول لا خلاص يعني راح والله يحفظه والله يوفقه وما لازم اني ارسل شيء؟

ما تلاحظون المستمعين أن بعض الأشخاص يعني ممكن أن كان تجمعكم مثلا مقاعد دراسة محددة، لكن أبدا ما يفارقك، دائما يعني تذكره دائما. تذكرون بعض المواقف ممكن اللي مر عليها 10 أو 15 سنة، مع ذلك بمجرد ما تشوف صورة قديمة أو تسمع أغنية معينة تذكر المكان والأشخاص وحتى الكلام اللي ينقال. فالسبب هنا مستمعين أن الذكريات المرتبطة بالتجارب الاجتماعية والمشاعر تكون جزء مهم من قصتنا الشخصية. فيعني الصديق القديم اللي أنت تكون متردد هل أرجع أتواصل معه وأسأل عنه ولا الله يحفظه ويوفقه في حياته. الصديق القديم مستمعين أحيانا ما يمثل شخص واحد فقط، لكن يمثل مرحلة كاملة من حياتك. يعني لما تشوف صديق من أيام المدرسة مثلا من 20 سنة 15 سنة ما تلاقيته، يمكن ما تتذكر يعني فقط ملامح وجهه، تذكر أيضا الفصل اللي جمعكم، المدرس، الطابور، لحظات الشقاوة ولحظات البراءة، كل هذه الأشياء تكون مرتبطة ببعضها في الذاكرة. عشان كذا بعض الأصدقاء لما يرجعون بعد سنوات تكون الغرابة يعني ما في الشخص نفسه، لكن في الإحساس اللي يرجع معه. فجأة تحس أنك رجعت 10 سنوات للوراء، شخصيتك كذا ترجع 10 سنوات للوراء. وهذا جمال الصداقة القديمة مستمعينا، أن بعض الناس ما يحملون ذكرياتنا فقط، هم جزء أصلا من الذكريات نفسها. وكذلك ممكن البعض يتساءل، طيب ليش نحن لما يكون معنا صداقة قوية وصداقة يعني عايشين معهم أجمل لحظات، ليش فجأة نفقد هذيل الأصدقاء وما نكون قريبين منهم؟ وايد صداقات تنتهي بلا سبب، بس ليش إن الحياة تمشي وكل واحد ينشغل، حد يبدأ بوظيفة، حد ينتقل لمدينة ثانية أو يروح لدولة ثانية، والثاني اللي يتزوج وتكون عنده حياة الخاصة، وتتغير المسؤوليات، تقل الطلعات وتقل الرسائل، وكل واحد أصلا ينشغل بحياته، وفجأة تمر سنة 2 3 4، ويعني إلى أن تمر سنوات طويلة وتكتشف أن أنت ما تكلمت مع الشخص اللي كان يوم جزء أساسي من يعني يوم الأيام كان جزء أساسي في حياتك. ودراسات مستمعينا فعلا توضح أن تغير الصداقات أمر شائع جدا، خصوصا في مراحل الانتقال في الحياة. وهذه الدراسة حديثة تابعت نحو 2000 شخص من بداية المرحلة الثانوية وحتى سنة بعد التخرج، وجدت أن 35% فقط من الصداقات القريبة التي كانت موجودة في السنة الأخيرة من المدرسة استمرت بعد سنة من التخرج. يعني مستمعينا فقدان بعض الصداقات مع تغير المراحل الحياة أمر طبيعي جدا. فيعني ما كل شخص ابتعد عنك معناته هو تبطر عليك وتكبر عليك ولا زعلان منك، وما كل علاقة انتهت كان فيها لازم يكون فيها سوء فهم أو مشكلة أو شيء، لا أبدا. أحيانا بكل بساطة الحياة قررت تفرق بين شخصين، والشخصين هم بيدهم القرار، يردون لبعض ويرجعون مرة ثانية يتواصلون مع بعض، يأخذون أخبار بعض ولو بشكل سطحي أو لا. إذا على 0947779975 صديق قديم انقطعت سنين، ترجع تكلمه ولا اللي راح راح؟ تحية لك يا أم زينب، ونصبح عليك يا أم زينب. أم زينب تقول انقطعت عن صديقاتي أيام الجامعة، صراحة ودي أتواصل معاهم لكن خايفة أنصدم بتغير أسلوبهم. هذا اللي كنا نتكلم عنه يا أم زينب، إنه وايدين ودهم أن يتكلمون ويرجعون لأصدقائهم أيام الدراسة، بس خايفين أن يكونون مثلا ناسين الشخص أو ما عارفينهم. لكن هنا عاد الواحد يكون كذا يعني يتخذ مبدأ الشجاعة ويتواصل. يعني تكون سويت اللي عليك، ترسل لهم رسالة ردوا أهلا وسهلا، ردوا بكل جفاف أو بكل سطحية بعد مرحب فيهم، أهم شيء أنت سويت اللي عليك. محمد من العراق، محمد يقول صراحة أنا ما أفضل، شريكة وأنا أتكلم عراقي،
صراحة أنا ما أفضل ترجع تتواصل معي. طيب نحن ما نتكلم عن امرأة ورجل يا محمد، نحن نتكلم عن صديقات بشكل عام. يعني ممكن صديق كان قبل زميل بعدين صار صديق بسبب أن دراسة تربطكم، حياة عملية يربطكم، مشروع عمل يربطكم. فيقول محمد من العراق: لأن السنين والأيام مع الظروف تتغير والإنسان يتغير، تتغير تصرفاته وحبه وشغفه للصداقة، لأن الصداقة هي مشاركة للحياة والأخوة أفضل، وإن راح راح والله يعوضك بالأفضل منه. يعطيك العافية محمد، ونحن شاكرين لك مشاركتك. وارجع أقول اللي راح راح ما نخليه يروح على طول، نحاول الرجعة معنا نحن. تحياتي لك يا راشد المشايخي، كل التحية لك يا راشد المشايخي. راشد المشايخي صبح عليكم مستمعي الشبيبة. ويقول: بعض الأصدقاء لا يكونون مجرد رفاق بل أمان وسند ومرآة صادقة لك. يعطيك العافية يا راشد.

كل تحية لك يا راشد. وسعد يقول إنه ممكن يرحب أيضا بالصديق إذا يا معتذر. أم زينب تسألني يا أنت يا أبرار ممكن ترجع تتواصلي معاهم؟ أنا فعلا أرجع أتواصل وأنا اللي أبدأ. يعني في صديقة انقطعنا عن بعض في الثانوية، هي انتقلت لمدرسة ثانية في الثانوية، لأن يعني كنا حن في زمانة في دفعتنا كانوا يتوزعون، اللي يعني خلصنا حن المدرسة للإعدادية بعدين توزع الثانوية كل واحد وحسب يعني إيش أقرب لحارته ولمنطقته أي مدرسة. فأنا وهذه البنت افترقني، فتخيلوا إنه يعني من سنوات الثانوية، قولوا 3 سنوات، عقب 5 سنوات اللي هي الجامعة. المهم إنه يعني فترة طويلة ما تواصلني وما أعرف شيء عنه، ما عندي رقمه، ما عندي ولا يعني ولا حساب من حساباته في السوشيال ميديا. لكن بالصدفة سبحان الله قبل 2 سنين كنا في صلالة وتعرفت على واحدة يعني من البنات، يعني تقرب حق البنت، وما أعرف كيف مع الحديث وكذا، وعرفت أن تقرب لها، فطلبت أنا من عندها الرقم، قلت لها برقمها وبتواصل معها، وفعلا تواصلنا مع بعض وللحين إياها نتواصل، رجعنا مع بعض. تحية لراين، راين من تونس، كل تحية لك يا راين، يصبح عليكم راين، وتحية أكيد للجالية التونسية الموجودة معنا في مسقط. فيعني يا أم زينب أنا من النوع اللي على طول أبادر، بالعكس ليش لا. لأن تعرفون ليش أنا أحب أني أبادر؟ لأن أحياناً ما أحياناً الصديق الحقيقي دائماً يكون مثل الأخو، والصديقة الحقيقية دائماً تكون مثل الأخت. فإذا سنوات انقطعنا، يعني هي افترقنا نحن بسبب توزعنا نحن في المدارس، وسنوات التهينا وانشغلنا، فطرت في بالي فليش لا ما أتواصل معها، ليش ما نرجع الأخوة مثل ما كانت. يعني في ناس تجمعنا فيهم مواقف أكثر مما تجمعنا في بعض أقاربنا وبعض أهالينا. فممكن الصديق الحقيقي اللي فترة من فترات حياتك كان يعرفك من ملامح وجهك إذا كنت زعلان، يعرفك من ملامح وجهك إذا كنت مريض وتقاوم ويعني وتحاول إنك تكون بخير، ويعرفك أيضا من ملامح وجهك إذا كان يعني مالك خلق أو أيا كان، يفهمك ويدرسك ويعرفك، ويعرف حتى من نبرة صوتك لما تكون مستانس، ومن نبرة صوتك لما تكون متضايق، ويعرف قصصك القديمة، ويعرف أخطائك، وهو اللي يشجعك، هو اللي يوقف معك لما الناس تخذلك، ويعرف أسرار ما يعرفها حتى أقرب الناس لك. فهنا أكيد تتحول الصداقة من مجرد علاقة اجتماعية إلى مصدر للدعم والانتماء. مستمعين تشير أبحاث كثيرة لأن العلاقات الاجتماعية القوية ومنها علاقات الأصدقاء ترتبط بالسعادة والصحة. ودائما يعني تكون أيضا الصحة النفسية مهمة جدا ومفيدة، فعشان كذا هذه أهمية العلاقات الاجتماعية، أنك أنت لما ترجع لصديق قديم وتبادر. يعني نحن مستمعين لما نقول الصديق سند، ترى ما كذب اللي قال الصديق سند. والصديق سند ما هي عبارة فقط يعني مثلا نحطها في السوشيال ميديا ونكتب الصديق سند أو أيا كان، هي ما مجرد عبارة مستمعينها، هو الصديق سند لأنه فعلا الصديق الحقيقي هو عبارة عن سند، فعلا شخص توثق فيه، شخص تقدر تكلمه في أي وقت، تضحك معاه، تستانس معاه، ما تضطر أنك تقعد تبرر أو تشرح نفسك، ويكون هو يعرفك فعلا حتى لو غلطت ويبت العيد في أشياء، أو يعني هو يكون فاهمك أنك أنت بعفوية وبحسن نية. فهنا حن نرجع، هل ممكن نرجع صداقة بعد سنوات؟ فهنا نرجع للسؤال الأساسي، أن لو عندك أنت شخص قديم وانقطعته سنين ترجع تكلمه أو لا؟ وما بينكم أي مشكلة، يعني انتبهوا بهذه النقطة، ما صار بينكم أي مشكلة، ما صار بينكم أي خلافات، انقطعته بس بسبب الحياة.
فأكيد مثل ما ذكرت أم زينب أنها كانت مترددة أنها تتواصل مثلا مع صديقاتها أيام الجامعة، فهذا أمر طبيعي التردد، لأن أصلا وايدين يجي في بالهم إنزين إذا أنا توصلت شيء هيش بيقول عني، ممكن ما بيهم الموضوع، ممكن ما بيرد علي. لكن ترى التواصل عادي، ما يحتاج يكون كبير أو درامي أو أيا كان، أهم شيء أنك أنت تكون مسوي اللي عليك، ترسل له رسالة بسيطة، مرحبا شخبارك، تذكرتك مثلا، أو مثلا أخذت رقمك من فلان وحبيت أسلم عليك. فهنا أصلا مجرد ما أنت تكتب لها الكلام أصلا أنت راح تفرحها. وأشارت أيضا هارفارد هيلث مستمعينا لأن إعادة التواصل مع الأصدقاء أكيد الذين ابتعدنا عنهم يمكن أن تكون أكيد وسيلة مفيدة لاستعادة الحياة الاجتماعية، وأن الحفاظ على الصداقات والعلاقات الاجتماعية جزء مهم من الرفاهية والصحة. والمبادرة هنا يعني ما تعني أنك أنت محتاج حاجة من شخص أو مصلحة أو أنك تقلل من نفسك، لا أبدا، هذا دليل على أصالتك، على شخصيتك الأصيلة اللي ما تنسى المعروف وما تنسى الأيام اللي جمعتكم. مستمعين إذا عندكم الحين صديق قديم تواصلوا معاه وسألوا عنه أفضل، وكونوا كذا أنت والمبادرين دائماً.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: عودة مجددة لكم مستمعين، ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم. صديق قديم انقطعتوا عنه سنين، هل راح ترجع تكلمه أو لا؟ تحياتنا لك يا ريان من تونس. ريان يقول أكيد، لأن ذاك الصديق يحمل معه الذكريات. جميل يا ريان، يعني ريان من النوع اللي عادي عنده، يعني ما يقول والله أنا ما راح أبادر وشي صار وخلاص وانتهت العلاقة. مستمعينا اللي عنده سيارة كهربائية والحين يعني كذا يستمع على الشبيبة ومثبت الموجة على الشبيبة وهو عنده سيارة كهربائية، تعرف ان في حركة ممكن الاغلب اللي عندهم سيارات كهربائية يسوونها يوميا، وهم يحسبون انها تحافظ على بطارية سيارتهم، لكن في الحقيقة ممكن تقصر من عمر بطارية هذه السيارة. مستمعين، بطارية السيارة الكهربائية تعتبر من أهم وأغلى مكونات السيارة، والخبر الجيد أن عمرها الافتراضي أصبح أطول وأكثر موثوقية مع تطور تقنيات البطاريات، لكن طريقة استخدامنا لها تظل عاملا مهما في الحفاظ عليها. فالحين شو رأيكم مستمعين نشارككم بعض النصائح عشان تحافظون على بطارية سيارتكم الكهربائية بأقصى وبأفضل حل. أول شيء مستمعينا اللي عنده سيارة كهربائية، لا تنتظر البطارية حتى توصل للصفر بشكل متكرر. حاول يعني ما تخلي الشحن الكامل إلى 100% عادة يومية، إلا إذا كنت تحتاجه فعلا لمسافة طويلة. يعني ما أنك تخليها الصفر بشكل متكرر، ولا أنك تخليها 100% يعني بشكل متكرر. ايضا كذلك نصيحه اخرى، قلل من الاعتماد على الشحن السريع بشكل متكرر، واستخدم الشواحن الموثوقه، لان الشحن السريع المتكرر قد يزيد الاجهاد الحراري على البطاريه. وهنا تجي نقطه مهمه، يعني مستمعينا في اجواءنا الحين الحاره في عمان، يعني اوكي حتى لو نحن نقول ان شاء الله الحين هذا الشهر اخر شهر من الصيف، لكن بعده باقي الاجواء حاره، ترى الحراره المرتفعه تاثر في البطاريه. لذلك كل ما أمكن حاول توقف السيارة في مكان مظلل، وانتبه لدرجة حرارة البطارية خصوصا الحين يعني فترات الصيف. في النهاية مستمعين، إذا كانت السيارة الكهربائية استثمار كبير في البطارية، أكيد هي الجزء اللي يستاهل منك اهتمام خاص، لأن عادات بسيطة في الشحن والاستخدام ممكن تفرق كثير في عمرها وكفاءتها.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير والسعادة والمحبة مستمعين الأحبة، ونصبح أيضا على خليل المعولي وعلى أبو سالم المالكي وعلى محمد الرمحي وأيضا على صوفيا من الجزائر، كل التحية لك يا صوفيا. على 94777975 نصبح أيضا على العم سعيد الهشامي اللي بين قوسين جبر خاطر. يقول العم سعيد الهشامي: صباح الخير في صباح الشبيبة المذيعة أبرار، الله يديم هذا الطلة الجميلة وأدام الله عليك الابتسامة وعلى الجميع. وكالعادة العم سعيد يشاركنا صور من صور مزرعته، صورة كذا لفلج من مزرعته، كل تحية لك يا العم سعيد. بس العم سعيد كأنك رسلت لنا متأخر، بالعادة يعني توصلني رسالتك ساعة سبعة وربع كذي تقريبا، لكن سواء رسلت الحين أو رسلت قبل، في النهاية دائما رسائلك هي جبر خاطر. ويقولكم العم سعيد الهشامي أنه يصبح عليكم، وشكرا يا رب بوجودك يا العم سعيد. يقول منورة ما شاء الله أبرار، والله يحفظك الجميع، كل الشكر لك العم سعيد الهشامي. جماعة يعني كل سنة نلاحظ نحن دائما في السوشيال ميديا الأخبار نفسها تتشابه في كل سنة في بداية العام الدراسي، يتكلمون يشتكون عن الحقائب المدرسية، أنه ممكن الحقائب المدرسية تكون ثقيلة وأيا كان. فهنا هيئة حماية المستهلك أصدرت مجموعة من الإرشادات والنصائح. بحكم أن الحقائب الثقيلة للأطفال تسبب آلام العنق وإعوجاج الظهر، فخمس إرشادات صحية ملزمة للطلاب مع العودة للمدارس. مستمعين، نقلة من جريدة الشبيبة، أصدرت هيئة حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات والنصائح التوعوية الموجهة لأولياء الأمور والطلبة حول مواصفات وكيفية حمل الحقيبة المدرسية بطريقة صحيحة، وذلك تحت شعار وعي والتزام، بهدف تجنيب الطفل إجهاد العضلات والظهر والكتف. وأكدت الهيئة على أهمية عدم حمل الحقيبة على كتف واحد لتجنب آلام العنق والكتف وإعوجاج العمود الفقري على المدى البعيد، مشددة على ضرورة الإبقاء على قامة الطفل مستقيمة أثناء حمل الحقيبة لتقي مشاكل العمود الفقري. وأوضحت هيئة حماية المستهلك الطرق الصحيحة لحمل الحقيبة من خلال ثني الركبتين وعدم الانحناء بالظهر عند رفعها، ثم رفعها باليدين ولبس الحزام على الكتف والوقوف بفرد الركبتين وليس الظهر. وفي حال احتاج الطفل لإراحة ظهره وحمل الحقيبة باليد، يجب تعليمه التبديل بين كل يديه باستمرار، أو عفوا بين كلتا يدي باستمرار، يعني ما يستخدم يد واحدة بس. ودعت الهيئة إلى مراعاة الترتيب الداخلي للحقيبة بحيث تكون الأشياء الثقيلة قريبة من الظهر والأشياء الأخف بعيدة عن الظهر حتى لا تسبب الضغط المباشر عليه وتضر بسلامة الطلاب. وطبعا في صورة كذا توضيحية لمواصفات حمل الحقيبة، ومثل ما ذكرنا يعني الأهم أن يعني ننشر الوعي عند أطفالنا، الله يحفظهم يا رب. الله يحفظك يا رب العم سعيد الهشام، ودائما نحن نسعد برسائلك. وبخصوص موضوع اليوم، هل صديق قديم قطعته سنين هل ترجع تكلمه أو لا؟ فجاسم السعدي يقول: جاسم السعدي، هذا الموقف يعتمد تماما على طبيعة العلاقة السابقة وسبب الانقطاع، لكن في معظم الأحيان نعم أرجع أكلمة ولا أتردد. الأصدقاء القدامى يحملون جزءا من ذكرياتنا وهويتنا، وكثير من الانقطاعات تحدث بسبب مشاغل الحياة. يعطيك العافية جاسم السعدي. ونرجع نقول الله يديم يا رب يعني هذه الصديقات الجميلة، والله يديم الأصدقاء الحقيقيين في حياتنا. وأيضا حاول قد ما نقدر نحن اللي نبادر، إذا شخص يف بالنا هالشي راح يسعده وايد أن نحن نبادر ونسأل عنه.

0: أولمبيك شبابي.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي، وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: مستمعينا، في الدقائق الأخيرة وعلى موضوع حلقتنا لليوم، الأصدقاء القدامى والأشخاص والزملاء اللي كانوا معاك فترة من الفترات، ارتبطت بأحلى أيام عندك وارتبط في الماضي، فيعني ممكن أنك أنت تبادر والبعض الآخر يقول لك لا أنا متردد وما أبا أبادر. ممكن الإنسان حتى ناسي اسمية وناسي شكلية، فليش أنا أبادر؟ ففي النهاية مستمعينا، يعني ما كل شخص ابتعد عن حياتنا لازم يرجع لها. يعني البعض ممكن صحيح انك انت يعني سويت خطوة، تقدمت بخطوة ورسلت له، لكن هو ما عطاك اي مجال وما رد عليك برد يعني مناسب. فهنا معناته انه ما كل شخص ممكن يستاهل انه يرجع لحياتك، لكن بعض الاشخاص يستحقون فعلا على الاقل رسالة وسؤال وذكرى جميلة نطمئن فيها عليهم. فمستمعينا، إذا في صديق قديم خطر على بالك اليوم وما بينكم إلا السنين، يمكن ما يحتاج الموضوع أكثر من شخبارك جيت في بالي أو بغيت أسلم عليك، فيمكن ترجع الصداقة مثل أول، ويمكن تكتشف أن كل واحد فيكم صار شخص مختلف. لكن في كل الأحوال لا تخاف من المبادرة الجميلة، بعض العلاقات الجميلة أكيد تستحق فرصة ثانية. وتذكروا دايما الأيام تمضي، لكن بعض الأشخاص يستحقون أن نطرق أبوابهم من جديد، يمكن خلف الباب ذكرى جميلة لم تنتهي بعد. لذلك مستمعينا، أكيد في بالك شخص محدد، فحلو لو أنك تبادر وترسل له رسالة، تسوي له لايك في الستوري، أو أنك تسوي له فولو أو أيا كان، هذا بحد ذاته ترى تفرق. أكيد كل الشكر لكل من شاركنا، كل التحية لك يا صوفيا من الجزائر، تحياتي لك يا صوفيا، وكل التحية لكل من شاركنا وتفاعل معنا أيضا، كل التحية لك يا عبدالله وتركي ومشعل رشيدي وصالح، وأيضا تحياتي لك يا سعد، وتحياتي لك يا عنود وعبد العزيز إلى عبد الله مختار تجاني وجاسم السعدي، لكل من شارك وتفاعل، وكل التحية لابن تونس ريان. فنحن سعداء دائما بهذا التفاعل، يعني لآخر الدقائق، وهذا التفاعل والصباحات والعبارات الصباحية توصلنا، فكل الشكر لكم. إن شاء الله نلتقيكم مباكر بنفس الموعد من 6:30 إلى 9. نشوفكم على خير وفي أمان الله.

عيش حياتك. وخليك

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار، وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية، منظومة تراقب، تحلل، تستجيب، وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شباب.

عيش حياتك. Leave.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أفلام 97.5 مسقط و98.5

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

كبيرة أفهم سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلنا شبيبة أف أم أم أم عيش حياتك وخليك شبابي.

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أكثر من 35 خبيرا من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثرا. حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026. الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن حبك.

0: وخليك شبابي.
1: مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائما قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
2: عام جديد وطموحات جديدة ومستقبل يبدأ من هنا. جامعة ظفار ترحب بطلبتها الأعزاء وتفتح أبوابها لاستقبالكم في العام الأكاديمي 2026-2027. هنا تبدأ رحلة المعرفة وتتطور المهارات وتكبر الطموحات وتتحول الأحلام إلى إنجازات. طلبتنا الأعزاء، نتمنى لكم عاماً أكاديمياً مليئاً بالنجاح والتفوق والتميز، ونقول لكم أهلاً بكم في جامعة ظفار، مكانكم بيننا ومستقبلكم يبدأ معكم من هنا. جامعة ظفار، رؤية للمستقبل.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أماناً.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخر. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافحوا الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرب.
1: سبعة وتسعين أصل خمسة مصر و98.5 صلنا.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية وتلتقي الفكرة بالحل وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق والخبرة بالشراكة والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص وملتقى لصناعة الشراكات ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: العلامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: أكثر من 35 خبيراً من عمان والخليج والعالم العربي وخبرات دولية تصنع الفارق. بيوت خبرة متخصصة، تجارب، رؤى، حلول تجتمع في مكان واحد. إنها الندوة الخامسة لأمن وسلامة المنشآت الحيوية، ندوة لا تكتفي بالنقاش بل تصنع أثراً، حضور يصنع القوة، وفرصة تصنع الشراكة، ومعرفة تتحول إلى حلول. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026، الندوة الخامسة، حضور أقوى، أثر أبقى، وفرصة أكبر.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدأ المسا يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8.

مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير، وحياكم الله في برنامج تو الناس. معاكم إن شاء الله من الساعة 6 لغاية 8 هالمساء، مشوار ساعتين فيها من العطاء، فيها من التواصل، ودائما نقول اشتقنا لكم. بالأمس مستمعي الكرام بدأت الدورة البرامجية لإذاعة الشبيبة، من برامج لبرامج إذاعة الشبيبة، برنامج صباح الشبيبة، وبرنامج البعد الخامس، وبرنامج تو الناس، وأكيد البرامج الأسبوعية، برنامج الكابتن هيثم والزميل العزيز عبد الله السابعي، مشوار السبت. بدأنا من هذا الأسبوع، احنا معاكم ان شاء الله مشوار الساعتين مستمعينا، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة اكس صوت وصورة، وهذا ايضا اكيد تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي، وهذه تحياتنا للي يتابعونا عبر ترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، هناك في ظفار على 98.5.

وأكيد مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم على أرقام التواصل لسماع أصواتكم أكيد على 2499-0000. نعيد الرقم 2499-0000 ونقول لرسائلكم اللي ما لنا غنى عنها أكيد على 94-777-975. وهذه تحية مسائية للريم، مساء الخير يا الريم، مساء الخير لسعد ومريم راشد وهديل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحيي ونمسي بالخير أيضا على أحمد، أهلا يا أحمد، مساء الخير. مستمعين الكرام خلونا ندخل كذا في موضوع حلقة اليوم، ولا خلونا نطلع فاصل وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى نخبركم إيش موضوع حلقة اليوم. وأهلا وسهلا يا هدى اللي عربي، مساء الخيرات. نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مع صلاح الزريالي.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس. وبعدها المشكلة الفنية ما زالت موجودة. خلينا نطلع كذا لفاصل.

0: فريق شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
2: رجعنا لكم متابعين الكرام، وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب على اليوتيوب ومنصة إكس صوت وصورة، وأيضا تحياتنا للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار على 98.5. موضوع حلقة اليوم مستمعينا بين الدوام والدراسة والحياة. يمكن نستشعر أو نحس أن وقتنا محدود وأن ساعة واحدة ما تسوى، بس تخيلوا معاي لو كل واحد فينا خصص ساعة واحدة بالشهر أو حتى بالأسبوع يمد فيها يد العون لأي إنسان حوله. ومثل ما تعرفوا مستمعينا ومتابعينا أن العمل الخيري والتطوعي من أسمى الأعمال اللي تعكس أكيد روح التعاون والتكافل في المجتمع. يعني هناك مجالات كثيرة ممكن الشخص يتطوع فيها. موضوع حلقة اليوم أو سؤال حلقة اليوم، لو طلب منك التطوع لمدة ساعة واحدة فقط، أي مجال تختار تتطوع فيه وليش؟ نقول السؤال مرة ثانية، لو طلب منك التطوع لمدة ساعة واحدة فقط، أي مجال راح تختار؟ المجال اللي راح تختاره أنك تتطوع فيه وليش؟ أكيد متابعين الكرام هناك مجالات كثيرة للتطوع، منها طبعا في خدمة المجتمع. البعض منكم يقول أنا لو اتيحت لي ساعة واحدة بس عشان أروح أزور فيها مريض، هذا من الأعمال التطوعية والخيرية. أيضا ممكن يقول أني أنا في خدمة المجتمع أقوم بحملة تنظيف مثلا شاطئ معين أو مكان معين. وهناك الكثير الكثير مستمعي الكرام من المجالات اللي تعطينا إحنا الفرصة إن نتطوع، وفي نفس الوقت دائما نعرف إن التطوع والأعمال الخيرية هي من الأعمال الإنسانية اللي تشعرنا دائما بالراحة، وأكيد راح ترجعنا في يوم من الأيام. إذن على 24990000 هذا رقم التواصل والاتصال، وعلى رسائلكم على 94777975. نمسي بالخير لمتابعينا اللي يتابعونا على منصات التواصل من العراق، أهلا وسهلا. نمسي عليك بالخير عبد العزيز من قطر، مساء الخير. وأيضا الريم وهديل، نمسي عليكم بالخير.

مريم من الإمارات. مريم مساء الخير. فلو تكلمنا مستمعي الكرام في المجال الاجتماعي، رعاية الفئات الأكثر حاجة اللي يعد الأكثر شيوعا عالميا ويشمل رعاية الأطفال، المسنين، الأيتام، إيش هو التأثير اللي يتركه بعد ذلك؟ يخلق أكيد روابط اجتماعية تخفف التوتر وتؤخر الشيخوخة ويوفر دعم نفسي ومعنوي عميق. ومريم راشد تقول أنا أتابعكم من اليوتيوب. يا هلا بك يا مريم، ويا هلا بكل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية، سواء على اليوتيوب أو على منصة إكس، أو حتى ممكن يتواصلوا معنا على الأرقام التواصل. وهديل تقول مساء الخير. مساء الخير مع تو الناس. وممكن مستمعي الكرام أيضا المجال التعليمي والتنموي، هل ممكن أن احنا نتطوع في هذه الأعمال أو في هذه المجالات، مثل محو الأمية، تدريس مهارات، أو دعم طلاب مثل برنامج إكسبرينس كروبس اللي حققت أكيد فوائد صحية لكبار المتطوعين. التأثير ينقل المعرفة ويحسن احترام الذات لدى الطرفين ويلبي حاجة مجتمعية محورية. والرسائل أكيد اللي وصلتنا على 94777975. هذه رسالة مسائية وصلتنا من وادي عندام من الأخ العزيز ناصر الزيادي، يقول معلومة اليوم، هو راسل لنا معلومة، رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيق والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. ودمتم سالمين والانتباه في الطريق، توصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. تحياتي لكم العزيز طبعا ناصر بن محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي. شكرا لك يا ناصر، شكرا على هذه الهمسات وهذه الرسائل الجميلة. وأيضا رسالة من عبد العزيز العبد الله من قطر. عبد العزيز يقول أنا أختار مجال الصحة للتطوع لمدة ساعة، وهو خيار إنساني عظيم ومؤثر للغاية وله أسباب جوهرية تجعله في مقدمة المجالات التطوعية. لماذا؟ يعني ليش عبد العزيز اختار مثلا مجال الصحة؟ يقول الأثر الفوري والمباشر، تقديم الدعم النفسي أو المعنوي لمرضى يكافحون أمراض مزمنة، أو المشاركة في حملات التوعية الصحية السريعة مثل قياس الضغط والسكر في الأماكن العامة، أكيد يصنع فارق نفسي وبدني سريع في حياة شخص قد يكون في أمس الحاجة للكلمة الطيبة أو الإرشاد. ويضيف عبد العزيز يقول قيمة الوقاية أيضا، في ساعة واحدة يمكنك توعية مجموعة من الناس بمعلومة صحية بسيطة مثل الإسعافات الأولية الأساسية أو أهمية التغذية السليمة أو الوقاية من الأمراض الشائعة، وهذه المعلومة قد تمنع وقوع طارئ صحي مستقبلا. ويضيف أيضا في رسالة عبد العزيز إنسانية اللحظة، القطاع الصحي يمس حياة الإنسان بشكل مباشر والتطوع فيه ينمي شعور عميق بالتعاطف والمسؤولية المجتمعية اتجاه الفئات الأكثر حاجة للرعاية. شكرا لك يا عبد العزيز. وعبد العزيز طبعا رسل رسالة من يوم أمس ورجع رسالها مرة ثانية، يقول فيها رجع الصدى بعد الغياب فأشرقت وعاد تو الناس. الله يا عبد العزيز. يملون ندى يا مرحبا بالصوت، كان حنينا يسري إليه ويستجيب له الصدى، طول الانتظار وفي القلوب لهافة، واليوم طاب الجمع واكتمل المنى، عاد الضياء إلى المدى وأنارها، فأهلا بمن ملأ الأثير محبة وسناء. تسلم يا عبد العزيز، تحياتنا لعبد العزيز العبد الله من قطر. مستمعين الكرام احنا راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

من أرض عرفت باللبان، وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان، وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزاً لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبواباً جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقاً لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه، معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمناً.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعين الكرام، وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا تحياتنا المسائية للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض لبنان 98.5. أكيد في موضوع حلقة اليوم مستمعينا نذكركم بسؤال حلقة اليوم، لو طلب منك التطوع لمدة ساعة واحدة فقط أي مجال راح تختار تتطوع فيه وليش؟ أكيد على 24990000 نقول السلام عليكم. تو الناس
1: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوي عيد
0: أهلا وسهلا. أخوي مسلم كيف حالك؟
1: يا حي وسهلا، يسعد مساكم في هذا البرنامج الطيب، وأشكرك حول مقدمتك الجميلة.
0: الله يسعدك يا رب أخي العزيز، حياك الله أخي مسلم
1: ويعطيكم الله الصحة والعافية رب العالمين.
0: اللهم آمين. طمنونا عن أهلنا هناك في محافظة الظفار.
1: والله الحمد لله الناس كلهم بخير وصحة وسلامة،
0: وما زالت الأجواء
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: هذه الأيام ممكن الآن من 3-4 أيام في أمطار، حتى أمطار الحمد لله بقزارة.
0: الحمد لله.
1: فلا زال وأنا الحين في أحد المرتفعات الجميلة على إطلالة تطل على سهل وجبل أشور، فالآن يعني البساط الأخضر قدامي أتمنى لو كان شيء يعني
0: يا سلام
1: الصورة قدمها بقدر المستطاع بالصوت فقط.
0: الله يسعدك.
1: نقدر نصور ونرسل يعني، والأدوات متاحة راح نرسل لكم يعني.
0: لنا احنا لنا الشرف الغالي، ولذا سنحت الفرصة ارسل على رقم الواتساب، خلينا نستمتع كذا بالمناظر الجميلة هناك في محافظة الظفار.
1: تمام إن شاء الله تعالى.
0: من وين الحين ولا وين المشوار يا مسلم؟
1: والله مشوار الآن في أحد المرتفعات الجبلية عندنا في نياب الطوي عتير في جبل أشور حاليا.
0: يا سلام.
1: الآن أكلمكم من هذه المرتفعات، فامتداد على البساط الأخضر والأجواء الطيبة والأجواء الحلوة، بالذات الآن في وقت قبل المغرب يعني، حتى في يعني انزاح الضباب نوعا ما يعني على في المرتفع، فالحمد لله أجواء طيبة، والآن ماشي ضباب بس أجواء يعني إيش أقدر أوصف يعني أكثر من روعة صراحة أخوي عيد.
0: الله الله الله الله، استمتعوا ويستمتع أكيد لكل من يزور هذه المحافظة، وخصوصا في فصل الخريف وأيضا في موسم الصرب والمواسم القادمة. دائما هي ظفار جميلة وبأهلها وبناسها وبشعبها إن شاء الله تعالى.
1: نقول الله يعطيكم
0: بكل معطياتها محافظة الظفار. الله يحفظكم يا رب الغالي.
1: الله يحفظك. وربما نحن فترة ربما صراحة يعني انقطعنا على الإذاعة، لكن ربما ما انقطعنا صراحة ليس لسبب من أي أسباب أخرى، سواء نتيجة ارتباطات وانشغالات أخوي عيد يعني.
0: ولا يهمك،
1: احنا أنا متابع الإذاعة بشكل مستمر، إذا سنحت لنا الفرصة يكون متابع صراحة.
0: ترى احنا فقدنا الصوت أخوي مسلم وفقدنا تواصلك للأمانة يعني الفترة الماضية في برامج إذاعة شبيبة بشكل عام.
1: الله يعطيك الصحة
0: ودائماً
1: تفضل
0: دائما تسعدونا يعني باصواتكم اهلنا هناك في ظفار.
1: الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه، وهذا من كرم طيبكم اللي اذاعتنا اذاعه الجميله اذاعه الشبيبه.
0: الله
1: انا احاول دائما اتواصل مع، احيانا ممكن قبل يوم او يومين حاولت اتواصل مع البرنامج الصباحي.
0: نعم.
1: مع الاخوات في البرنامج، بس ممكن اتوقع ما كان يستقبل مكالمات او شيء من هذا القبيل.
0: ممكن
1: انا حاولت اتصل مره مرتين فما حد شل الهاتف.
0: ممكن يكون كذا الغالي، واحنا اكيد نسعد بتواصلكم في مختلف برامج اذاعه شبيبه. الله يسعدك يا مسلم. مسلم، موضوعنا اليوم احنا لو طلب منك التطوع لمده ساعه واحده فقط اي مجال راح تختار وليش؟
1: والله اذا طلب مني مجال يعني تطوع في شيء، والله راح اتطوع في، بالذات الان احنا عندنا في هذا الوقت راح اتطوع لشو اسمه لجمع القمامه والنفايات.
0: يا سلام يعني الخدمة المجتمعية.
1: في الخدمة المجتمعية فعلا والله يا أخوي أعيد، لأنه نحن نشوف من خلال الله يعطيهم الصحة والعافية الزوال خلال موسم الخريف، والله أشوف يعني في بعض الأماكن حتى في أماكن الله يكرمك القمامة موجودة، فتحصلهم في يرتادوا بعض الأماكن فما عاد يرموا الأماكن في القمامة فيه، والأماكن يعني متاحة وفي لوحات إرشادية عدم مرور المركبات في المسطحات الخطرة وما شابه ذلك، بس للأسف وللأسف، لكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة في توجيه. عن نفسي أنا شخصين إذا حصلتهم أو مريت مرور الكرام فأتكلم معهم وأخبرهم إنه
0: جميل.
1: في لو سمحت بطيبة خاطر برضا بهداوة، إنه في أماكن القمامة فحبذا وإنكم ترموا أي قمامة ترموها بعد ما تروحوا من المكان تنظف المكان والأكياس والقمامة ترموها في أماكنها.
0: أكيد أنت مثل ما حصلت المكان يعني قبل لا تجلس فيه مكان نظيف ومرتب اترك المكان مثل مكان يعني.
1: نعم نعم ونفس الشيء للمركبات يعني أتمنى وهذه من عبر إذاعتكم إذاعة الشبيبة أرفع صوتي لكل من راح يزور أو راح يزور في الأعوام القادمة أو من يسمعون الآن سواء من داخل السلطرة ومن خارجها إنه بقدر الإمكان السيارة تكون في بجنب الشارع ما تروح فيها المسطحات الخطرة أخويا.
0: صحيح صحيح
1: أنا أتمنى لأن هذه شوفنا لابد من هذه الأمور يعني حاصلة لكن ما نعمم بس ربما هذه بعض الأمور حاصلة نوع شيء
0: أكيد
1: في بس هي تلبية كذلك ما مقصرين طبعا في حالة حدوث مثل هذه الأمور أو إشكاليات معينة طبعا في مخالفات عن طريق هيئة البيئة وجزاهم الله خير القائمين على هيئة البيئة من أعلى مسؤول إلى أقل موظف جزاهم الله خير كلهم قائمين بكل جهد بذلك مع الجهات المعنية في المحافظة
0: بارك الله فيك أخي مسلم.
1: هذا الشيء مش في عمان مش في محافظة فاربة على
0: في كل مكان نعم عمان. في سلطنة
1: يعني
0: عمان نعم.
1: لابد أنه من المحافظة يعني لما واحد مثل ما تفضلت أنت مكان ارتياد وتحصل نظيف تتركه نظيف كذلك.
0: صحيح بالفعل أخوي
1: وأرفع صوتي من خلال هذا البرنامج وهذا الإذاعة إن شاء الله صوتي يوصل إلى إلى إلى إلى كافة شرائح المجتمع إن شاء الله تعالى سواء عندنا في محافظة فار وخارج محافظة فار وسلطنة عمان بشكل عام.
0: السلام أخوي مسلم شكرا جزيلا لهذا التواصل وأيضا هذه الرسائل الجميلة منكم وإحنا نقول بالفعل يعني في كل مكان في كل يعني شبر من شبر هذه الأرض الطيبة سلطنة عمان نقول كذا من المكان حصلته نظيف اتركه مثل ما حصلته يعني. ونتعاون في هذا المجال يعني احنا ما منتظرين يعني انه مثلا هيئة البيئة او نقول مثلا الناس اللي هم مختصين في هذه الاعمال هم أيوة. يجي يشيلوا الاشياء اللي احنا تركناها ما منتظرين منهم كذا
1: لا هم انا اقصد اخوي عيد ممكن انا ما وضحت الصورة سمحولي انتو كمستمعين كذلك اقصد انه في حالة حدوث مثل هذه ربما المخالفات البسيطة طبعا هيئة البيئة تتخذ جرى في هذا الجانب
0: بالضبط.
1: بمخالفة هؤلاء
0: بالضبط اخوي مسلم
1: ايوه
0: اكيد أولى. اكيد في مخالفات اكيد في مخالفات
1: نعم أيوة.
0: واحنا كلنا يعني كلنا واعيين نقول ونوعي بعض خصوصا أكيد اللي هي المسطحات الخضراء وكذا ما في داعي يعني في طريق مخصصه للعبور والمرور وفي في اماكن مخصصه فقط للجلوس والاستمتاع يعني بهذه الاماكن
1: فعلا.
0: الله يسعدك اخوي مسلم شكرا وسعيدين بسمع صوتك
1: شكرا وتحياتي لكم اخوي عيد ولكافة القائمين على هذه الاذاعه الجميله
0: الله يسعدك يحفظك
1: وتحياتي لك شخصيا
0: الله يحفظك الغالي شكرا شكرا جزيلا
1: اشكرك
0: تحياتنا تحياتي يا غالي شكرا في امان الله اذا كان معنا مسلم الحديث يقول مسلم طبعا التطوع سبحان الله وفي خدمة المجتمع الخدمة المجتمعية من أعمال تنظيف وغيرها ولكن الكل الآن أصبح مسؤول وهذا أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي المسي بالخير على أبو سلطان الغافري من ولاية عبري أهلا فيك يا أبو سلطان يا صباح الخير وأيضا تحية لهند الرئيسي هند الريسي نمسي عليك بالخير يا هند ومساء الخير لتغاريد احنا الحمد لله بخير يا تغاريد أخبارك أنت وعلى 9477975 رسالة وصلتنا وتقول هذه الرسالة ممكن اتطوع مع كبار لخدمة كبار السن بسبب ابتسامتهم وضحكتهم العفوية ومساعداتهم طبعا أني أساعدهم وأيضا أنا أستمتع بالحكايات معهم هذه رسالة وصلتنا من ريا البوسعيدي شكرا لك يا ريا وسامي العبدلي يقول نمسي عليكم بالخير ويمسي على جميع مستمعين برنامج تو الناس وليعقوب السيابي ولكل من يعرف سامي العبدلي تو الناس حالاته وجمالياته بالثلاثي وهذه أيضا التحية للزميلات سامي يقول أنا أقضيها في خدمة الفقراء والمحتاجين شكرا لك يا سامي الله يعطيك العافية مريم من الإمارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يا مريم أنا أيضا أتابعكم من اليوتيوب وكنت أتابعكم لما كنت أيضا في صلالة أو نقول في خريف ظفار وبرنامج من الخريف. شكرا لك يا مريم. أكيد إحنا نسعد بمتابعتكم وتواصلكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تو الناس. شكرا لك يا رافي. عليكم السلام. فاطمة مرحبا. مرة ثانية مستمعي الكرام نذكركم بموضوع حلقة اليوم. لو طلب منك التطوع لمدة ساعة واحدة فقط أي مجال تختار تتطوع فيه وليش؟ اللي يتصلوا شوي يصبروا علينا. خليك كذا على الخط، نرفع السماعة نرد عليك. بس أحيانا نحن نكون مثلا نقول معلومة معينة أو يكون معنا مثلا رسالة فنرفع السماعة، بس طولوا بالكم معنا لغاية ما إن شاء الله تعالى نرد، يعني ما خليكم ما تطولوا كثير يعني في الانتظار. إذن مستمعي الكرام هذا موضوع حلقة اليوم. خلونا نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس. وفي الدقائق القادمة مستمعي الكرام راح يكون معنا إن شاء الله أحمد بن محمد بن حمد بن سالم الخروصي المتبرع العام بالدم في السلطنة خلال الوقت القادم إن شاء الله ومن بعد هذا الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

تحياتنا المسائية مستمعي الكرام لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. وأيضاً للحين طالعين مشاويرهم المسائية، احنا في ساعتنا الأولى من البرنامج.

0: وأكيد من بعد الفترة الدينية لأذان المغرب مستمعي الكرام، طبعا ذكركم أنه معانا أحمد بن حمد بن سالم الخروصي المتبرع العام بالدم في سلطنة عمان. نمسى عليك بالخير أستاذ أحمد.
1: الله يمسيك بالنور والرضا سبعين. كيف حالك؟ طيب
0: الحمد لله بخير وعافية. كيف أمورك؟
1: أنا أموري طيبة ونشكر رب العالمين على النعمة اللي احنا فيها الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك فيك. عذرنا يمكن تأخرنا عليك ولا شيء أستاذ أحمد.
1: لا تشريف الله عمركم. طيب أنتم مرة على حسب الوقت.
0: الله يحفظك يا رب وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
0: بداية أستاذ أحمد، إحنا موضوع حلقة اليوم من برنامج تو الناس عن العمل الخيري، الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، وهناك أكيد مجالات كثيرة في حياتنا للعطاء أو العمل التطوعي. كلمة كذا قبل لا نبدأ وندخل في موضوع التبرع بالدم، أيضا كونه من أهم من الأعمال الإنسانية والأعمال الخيرية.
1: والله بأمان العمل التطوعي عمل جليل، عمل إنساني، عمل يزرع روح المحبة بينك وبين الآخر. نعم. لأن تتطوع أنت من وقتك من جهدك ليسعد غيرك. لأن هذا الشخص يقول سبحان الله محتاج لأحد يساعده ويقف معه، هذا من أعمال تطوعية. نعم. يعني يوم خلقنا في الدنيا أرضينا وإسلامنا حثنا على الأعمال التطوعية في كل وقت وكل حين.
0: صحيح.
1: والعمل التطوعي يعني بكل أشكاله، أي شيء تعمل هذا تعتبر من الأعمال التطوعية.
0: بالضبط.
1: تطوعت بوقتك، وقت بجهدك، إنك تساعد غيرك، إنك كل شيء، أي شيء. نحن حتى زمان العمل التطوعي نحن موجودين عندنا. يوم خلقتنا في عمان كان عندنا تطوع، مجموعة أهل المنطقة يروحوا يساعدوا زملائهم في النخيل، يساعدوا زملائهم في تنظيف الأفلاك، هذا كله أعمال تطوعية.
0: بالفعل.
1: يعني من بداية نشأتنا كذا، فنتمنى هذا يعني تستمر الأعمال التطوعية
0: بإذن الله تعالى. أسطورة العطاء ما جاء من فراغ أستاذ أحمد، مسيرة 40 عام من العطاء والتبرع بالدم. طبعا تحضر لنشر سجل قالوا عن أحمد أو سجل قالوا عن أحمد، يحوي أكيد شهادات من شخصيات معروفة على المستوى المحلي والخليجي والعربي والدولي. أستاذ أحمد كلمنا عن ماذا قالوا عن أحمد.
1: والله هذا أتمنى إن شاء الله هذا السجل يرى النور عن قريب إن شاء الله تعالى. وهذا السجل إشادة من شخصيات عمانية وخليجية وعربية تتكلم إيش قدم أحمد طيلة 40 سنة للإنسانية.
0: نعم.
1: إيش قدم للعمل الإنساني سواء الوطني المحلي كل شيء، أي حاجة تمشي في الدم، لأن زمان الدم استورد، الدم ما موجود.
0: صحيح.
1: وكان أبائنا وأبانا وأمهاتنا يحرقوا علينا نتبرع، ثقافة معدومة. أنا أخذت على عاتقي أن أخلي في كل بيت متبرع، وهذا الكتيب أو الكتاب اللي بيصدر إن شاء الله عن قريب بإذن الله الواحد لحد، هذا في إشادات الناس اللي عاشت مع أحمد وعرفوا إيش أحمد قدم لهذا الوطن، عرفوا إيش أحمد قدم للإنسانية، عرفوا إيش أحمد قدم مشاركاته في جميع بنوك الدم في عمان وخارج عمان، مشاركاته مع الهيئات الحكومية والعسكرية والخاصة والكليات والجامعات، يعني بشكل عام والفرق الطوعية الأهلية والمحلية.
0: جميل.
1: هم الأخير هم أشادوا بكل، يعني كل شخص يشيد بما يرى إيش قدم أحمد.
0: بما قدم أحمد. نعم. وأيضا سجل العطاء الوطني نقول 40 سنة وأكثر من 400 محطة في خدمة الوطن والإنسان. هذا المسيرة الإنسانية أكيد أستاذ أحمد اللي بدأت في 16 إبريل 1986 وما زالت مستمرة، هي قطرات دم أنقذت حياة أحمد، وبالتالي اليوم الحمد لله أحمد في هذا المشوار لمدة يعني 40 سنة ومستمر.
1: هذا طال عمرك قبل لا أكون أحد المتبرعين، كنت أحد المتلقين.
0: هذه اللي قلتها أنا، هذه اللي قلتها إنه قطرات من الدم أنقذت حياتك أحمد. فياريت المتابع والمستمع يتعرف على كيف أحمد، يعني هذا العمل الإنساني خلى أحمد في يعني في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات إنه يفكر إنه يكون في هذا المجال.
1: والله مثل ما تفضلت قبل لا أكون متبرع كنت متلقي الدم، كنت أطالع حال السيارة في 31/3/83. في هذه الحالة توفى أخي بعد رحلة علاج من مسقط لبريطانيا، جهة عملي جزاهم الله خير أرسلوني لتكملة علاجي في بريطانيا. ذيك الفترة كان في 83 بعض العمليات ما تقام في عمان.
0: نعم.
1: فتم إرسالي لخارج عمان خلال 3 سنوات الحرس سلطان عماني مشكورين جزاهم الله خير، المسؤولين ما قصروا بحقي رسولي تكوين علاج. فلما بعد 3 سنوات أنا عبت شفت المعاناة، الدم ما متوفر في عمان، قل كان عندنا بنت دم واحد فقط اللي موجود في مستشفى النهضة، دم بنق واحد. نعم. ما منتشر معلومات وأهمية تبرع بالدم، الدم ما توفر، تم إرسال إلى الخارج. أول ما رجعت لأرض عمان لأرض الوطن الحبيب وقطع على عهد أن أخلي في كل بيت وتبرع، فبديت بنفسي أتبرع بالدم في 16/4/86. بعدين أخذت عائلتي أسرتي علشان يروحوا يتبرعوا بالدم، بعدين أخذت زملائي، بعدين جهة عملي الحرس السلطاني العماني عطوني مطلق الحرية التنقل لهذا العمل الإنساني. وأصبح في كل سنة الحرس السلطاني العماني من 3 إلى 2 سنوين ينظم حملات.
0: نعم.
1: وبعدين اتجهت طال عمرك مثل ما تعرف يعني معاناة كثيرة، يعني قبل لا مثل ما أقول يعني كانت معاناة كثيرة للمتبرع الدم.
0: بالفعل.
1: ما نحصل المتبرعين، ما نحصل وحدات الدم، تتأخر عمليات الجراحية، تتأخر عمليات الولادة، تتأخر بعض العمليات بحكم الدم ما متوفر.
0: صحيح.
1: لما أخذت على عاتقي أنا والتنسيق مع دائرة الخدمات بنوك الدم جزاهم الله خير عبارة، اشتغلنا معهم، كنت أنا أول متطوع لدائرة خدمات بنوك الدم.
0: الحمد لله.
1: ما كان عندهم متطوعين، كنت أنا أخذ على عاتقي، أخذ نفرين وثلاثة معي في السيارة وديت برع بالدم. بعدين نستقمع الدائرة أن نحن ليش ما نروح لجهات حكومية، جزاهم الله خير وفقوني، بعدين نستقري معهم ليش ما نشترك في المجمعات التجارية. بعد ما وصلت سيارة بنك الدم المتنقل سنة 2000 اشتغلنا على بنك الدم المتنقل، نتنقل من المحلات التجارية إلى المهرجانات إلى المعارض، والحمد لله وانتشرت ثقافة التبرع بالدم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين. عندنا مثل ما تقول 95% متطوعين التبرع بالدم متطوعين.
0: بالفعل الحمد لله رب العالمين.
1: وحملتنا الماضي اللي كانت الجمعة الماضية كان في ولاية الخابورة مع مبادرة الخابورة التبرع بالدم، بحكم أنا رئيس الفخري لهذه المبادرة بالجمعية المرأة العمانية، جبنا 450 متبرع خلال يعني مشارك خلال 5 ساعات.
0: ما شاء الله.
1: يعني
0: الحمد لله.
1: الثقافة انتشرت الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يعني بداية القطرة صارت حياة.
0: أكيد أكيد.
1: ثلاث سنين نسميه القطرة، قطرة سيد وديان.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: بفترات الدم اللي الإنسان يقدمها لأخو الإنسان.
0: رسالتك أحمد المتابعين والمستمعين اللي يستمعوا برنامج توا الناس.
1: والله رسالتي كل شخص الله عطاه الصحة والعافية والسلامة، عمره من 18 سنة حتى 65 لا يبخل بالتبرع بالدم ولو في السنة مرتين. الحين احنا عندنا نداء في دائرة خدمات بنوك الدم، محتاجين تقريبا هاليومين اليوم وبكرة على الأقل 17 و 18 شخص وحدة، وين نروح نجيبهم؟ نتمنى إن شاء الله الفرق التطوعية والكشافة والأندية يلبوا النداء، لما يحصلوا نداء نتمنى يلبوا نداء الدائرة، لأن الدائرة ما تطلب دم إلا يكون محتاجين، لو ما محتاجين دائرة تلقى نداء إلى الجمهور.
0: أكيد.
1: فنتمنى رسالتنا إن شاء الله لكل شاب الله يعطيه الصحة والعافية يبادل للتبرع بالدم في أي بنك. نحن عندنا 13 بنك دم موزعات في السلطنة بالإضافة للشرطة والجيش والجامعة، يعني يقول والله ما هو ولايتي أو ما في منطقتي. الحمد لله رب العالمين.
0: أصبحت متوفرة في كل الأماكن الحمد لله.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا أستاذ أحمد.
1: بارك الله فيكم، وأتمنى إن شاء الله رسالتك توصل لكل شخص يلبي نداء التبرع بالدم
0: بإذن الله تعالى. إذن أحمد بن حمد بن سالم الخروصي المتبرع العام بالدم في السلطنة، شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه المداخلة ومع موضوع حلقة اليوم من برنامج توا الناس. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أحمد. المتبرع العام بالدم في السلطنة مستمعي الكرام، أيضا نقول التبرع بالدم هو من الأعمال الإنسانية والأعمال الخيرية والأعمال التطوعية، أكيد لها مردود إيجابي للإنسان للفرد نفسه. ومن بعد الحديث مع الأستاذ أحمد راح نطلع لفاصل، وبعدها إن شاء الله مستكملي معاكم برنامج تو الناس ومع ضيفتنا إن شاء الله ضيفة استوديو تو الناس مع الكاتبة والممثلة المسرحية مريم الجعفري. راح نطلع لفاصل. إيه اليوم الحلو ده؟

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حين تكون الثواني حياة لا مكان للتأخير، وحين يبدأ الخطر يبدأ الاستشعار، يأتي التحقق، يصدر القرار وتنطلق الاستجابة. من هنا تولد منظومة جديدة للأمن والسلامة، مركز العمليات الذكية. منظومة تراقب، تحلل، تستجيب وتعمل بالتكامل مع الجهات المعنية، لأن حماية الإنسان ليست محل مساومة. صلالة من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه في الندوة 5 لأمن وسلامة المنشآت الحيوية والمعرض المصاحب. مركز العمليات الذكية، حين تختصر التقنية المسافة بين الخطر والاستجابة. مؤسسة الأمن والسلامة، نحو استجابة أذكى وحياة أكثر أمانا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة. من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج دو الناس. هذه تحياتنا المسائية للي يتابعونا على منصات شبيب أكيد في اليوتيوب وعلى منصة إكس، واللي مثبتين الموجة وما زالت المشاوير المسائية توها ابتدت. ما نعرف، خبرونا عن الجو كيف تشوفوه، بدأ يتعدل شوي. ومع موضوع حلقة اليوم مستمعينا، لو عطيت أو طلب منك ساعة واحدة تتطوع فيها، إيش المجال اللي راح تختاره وليش؟ وأكيد على 24990000. نقول سلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال، حي الله أستاذ عيد.
0: يا مرحبا بك يا أخي أحمد، كيف حالك؟
1: المتابعين الكرام وكل من يستمع إلى هذا البرنامج الرائع.
0: الله يسعدك ويحفظك يا أخي أحمد.
1: يا أستاذ عيد، أخبارك وصحتك؟
0: الحمد لله. ها، ومشاوير المسائية، كنت أتكلم قبل أخذ الكلام معك أحمد، أقول مشاوير المسائية كيف تشوف الجو يا أحمد الحين؟ هل تغير شوية؟
1: بدأ يعتدل شوي.
0: صح؟
1: وقت لك إن شاء الله، يعني خفت الحرارة اللي هي أول.
0: إيه صحيح، الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: هاي أحمد.
1: يا نعم.
0: لو طلب منك تتطوع ساعة واحدة، أي مجال راح تختار؟
1: والله شوف، عن نفسي الإنسان إذا بغى يتطوع ما لازم يتشرط يقول المجال هذا وأنا أختار المجال هذا دون سوى.
0: نعم.
1: يعني اللي

0: تعطي نوعا ما وتكون مع تخلق له نفسية شوية يعني أفضل عن النفسية اللي هو فيها. يعني أحس إنه شوية نوعا ما هذا قريب مني، ولا هي كل الأعمال الإنسان اللي يكون فيها فيها أجر أيا كانت الأعمال الطبيعية كلها كلها خير.
1: بالضبط بالضبط، وتعود بالنفع أيضا للشخص نفسه يعني أحمد.
0: طبعا طبعا طبعا، أي مجال أي مجال متاح والإنسان عنده الفرصة وعنده المقدرة يبادر، وما في عمل خير إلا في أجر بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك أحمد.
0: بارك الله فيك سعيد.
1: سعيد بالمداخلة، الله يحفظك.
0: شكرا على المواضيع الجميلة تطرحوها.
1: الله يسعدك أخي أحمد، شكرا
0: والله. في أمان الله، مع السلامة.
1: مساءك سعيد، في أمان الله، مع السلامة. أحمد يقول كبار السن، والغير اللي يقول إنه لخدمة المجتمع مثل التنظيف مثلا، المرافق، الشواطئ، المتنزهات وغيرها من الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية. أكيد مجالات كثيرة مستمعين الكرام، ونتذكر شيء إنه هذه المجالات أكيد راح تعود يعني بالنفع للشخص نفسه. أنا طبعا معي ضيفة في الاستوديو لها في القانون وفي الفن، بس كذا بنسلم عليها نمسى عليها بالخير. مساء الخير أستاذة مريم.
2: مساء النور، كيف الحال؟
1: المايك بس تحطي كذا أمامك. كيف أمورك؟
2: الحمد لله تمام، شو أخبارك؟
1: كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبة
2: الحمد لله.
1: نورتي برنامج دو الناس وإذاعة الشبيبة.
2: والله منورة بوجودك.
1: إذن مستمعي الكرام، طبعا ضيفتنا مريم بنت عبد الله بن مبارك بن ربيع الجعفري، كاتبة وممثلة مسرحية، وما ننسى أيضا لها في القانون، خريجة حقوق.
2: نعم، من جامعة الظفار.
1: جامعة الظفار، بس بعد المايك شوية خليها كذا. أيوة، من جامعة الظفار.
2: نعم.
1: خريجة ولا ما زلت تدرسي؟
2: لا خريجة. خلاص.
1: خريجة. خلاص التحقت بالوظيفة؟
2: حاليا تدريب، وإن شاء الله نتوظف قريب بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، كل التوفيق لك مريم.
2: آمين.
1: وإن شاء الله راح ندخل في كذا في المحاور الخاصة بطبعا تخصصك، سواء كنا نتكلم عن الكتابة أو نتكلم عن التمثيل. بس هل لهم علاقة
2: في
1: الفن بالقانون؟ له علاقة
2: بالنسبة لي. في
1: في
2: أيوة.
1: من وين؟
2: مع الحوارات بتعرف.
1: من خلال العوار. إذا نمس بالخير لمريم الجعفري مرة ثانية مستمعينا، هي ضيفتنا في الاستوديو، راح إن شاء الله تعالى خلال الوقت القادم راح نتحاور معاها. وهذا أيضا تحية مسائية للأخ أحمد، مساء الخير أخوي أحمد، ومساء الخير لريمو وأيضا قاسم الزميلة وسام الدين، طبعا من إذاعة سعيدة بالجزائر، تحية لك زميلة العزيزة الإعلامية والمذيعة وسام. وأيضا هذه مساء الخير لحاشد اليافعي، وكذلك أيضا لماجد، مساك الله بالخير يا ماجد، ومساء الخير لمريم، ومساء الخير لتغاريد، ومساء الخير للريم، وكل اللي تابع برنامج تو الناس. المستمعين احنا خلونا نروح لفقرتنا على السريع، فقرتنا على السريع هذه المرة طبعا اللي هي دائما تأتي بالعجائب والغرائب. كلكم مستمعين لوح من الشوكولا لطعام الذكاء الاصطناعي مثلا، سواء كان سنيكرز، مارس، أي من هذه الشوكولا، تواجه هلوسة روبوت. كيف؟ خلونا نشوف.

0: ولكن قبل لا نقول خبرنا مستمعي الكرام في عقاب وغرائب، خلينا نستمع للاتصال القادم على 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الأنوار، كيفك وش أخباركم؟
0: عاد أبو سلطان ما كذاك يعني. وينك؟ إيش هالغابة؟
1: الدنيا مشاغل الدنيا.
0: الله يعطيك العافية الغالي.
1: وفي القلب طال عمرك ما مستعين.
0: الله يسعدك، الله يسعدك ويحفظك.
1: مسك أستاذي ومس على المخرج بدر البلوشي وجميع المستمعين.
0: معانا
1: إذاعة شبيبة.
0: معانا عاهد في الإخراج عاهد الزجالي، وأيضا تحية لزميلي أكيد بدر البلوشي.
1: ونعم أبدا عام الجميع مكملين بعض.
0: الله يحفظك يا رب الغالي.
1: آمين يا رب إن شاء الله.
0: إذن أبو سلطان لو طلب منك

0: ساعة في ساعة واحدة أنك تتطوع في أي مجال راح تختار؟
1: والله مساعدة كبار السن وخدمة من يحتاج إلى العون.
0: سلام.
1: ساعة هي وقتنا قد تكون سببا في إسعاد إنسان ورسم الابتسام على وجهه. فالعمل التطوعي هو عطاء جميل وأجره عند الله عظيم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله. إذن هنا نتفق جميعا بأنه يعود بالنفع للشخص نفسه.
1: بالفعل.
0: الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية. نعم. نعم.
1: يعني يكون هذا في ذا حسنات، سواء أنت مع كبار السن أو أنك تتبرع بالدم أو أنك تخدم الوطن الغالي في أي مجال، في أي مجال في خدمة الوطن أنت تكون مستعد كمواطن. يعني لو تريد شيء بسيط من اللي هو الوطن قدم لك إياه على عمرك وسنواتك اللي أنت ربيت وطلعت فيها هذا الوطن الغالي.
0: أكيد.
1: الإنسان مهما كان لو يسوي ما يسوي ما يؤدي حق الوطن، ما يؤدي.
0: بالفعل. بالفعل يا سلطان. يعني بالفعل
1: يظل مقصر، هو يروح من هالدنيا الوطن بعد انت لازلت مقصر حقه. يعني
0: مثل ما تفضلت بالسلطان
1: يجيل على هالدنيا، يعني الوطن يعني اكمل ادى واجبه اكمل على وجه، يعني على اكمل وجه.
0: نرد الجميل والعطاء.
1: بالفعل. يعني الانسان لو سوى ما سوى في الوطن ما يوفر حقه الوطن.
0: نعم.
1: بأمانة. وقلنا صلى الله ان يكون عد الامان على اكمل وجه
0: باذن الله تعالى. باذن الله تعالى
1: نخدم الوطن بالسراء والضراء ونكون معاه.
0: اكيد اكيد. شكرا جزيلا لك يا ابو سلطان وسعيدين بسمع صوتك.
1: العفو. العفو.
0: الله يحفظك يا رب.
1: يحفظك ان شاء الله. يومك سعيد ان شاء الله.
0: يومك سعيد.
1: برشلونه ان شاء الله.
0: برشلونه.
1: باذن الله. الليجا السنه برشلونه.
0: نتفاهم
1: كنا نتكلم بالخمسة بالأربعة. هذا البراد عندكم، البراد لا ريال مدريد
0: بتزعل. بتزعل المتابعين اللي مشجعين مدريد.
1: حبيبي حبيبي كتاب العنوان الواحد يعرفه برشلونه السنه يعني جاي ما شاء الله عليه. ما انا اقول لك اياها
0: طرشولهم يعني طرشولهم ابو سلطان
1: في الليجا او انه في دور ابطال اوروبا ماخذنا السنه ما عليه كلام.
0: يمكن ما ابو سلطان ماشي بس فقط يمكن هي يمكن الدوري الاسباني بس يعني.
1: لا حبيبي ما يزعزع برشلونه ما يزعزع باذن الله ويظل.
0: انت اكيد استمتعت بمباراه امس والخمسه الاهداف.
1: امس مهرجان اهداف يعني ما شاء الله. لعب تكتيك يعني انت امس المباراه ما حسيتها يعني كانها مباراه كانه متعه.
0: تابعت المباراه كلها
1: ان شاء الله.
0: تابعت المباراه كلها يعني
1: كلها من اولها لاخرها.
0: من اولها لاخرها.
1: اي نعم.
0: زين بعدنا تونا في المشوار، تونا بداية المشوار أبو سلطان يعني ما تستعجل.
1: لا حبيبي برشلونة ما سنة اللعيبة اللي فيه صعبين كثير يعني
0: كذا.
1: ريال مدريد ولا غير يجيبهم
0: خلاص. وهذه الأغنية عشانك ولعيونك ولعيون مشجعي برشلونة.
1: تسلم لي أستاذي.
0: شكرا لي غالي أبو سلطان.
1: برشلونة.
0: مشكور
1: أستاذي. ربي يحفظك.
0: الله يسعدك يا أبو سلطان. في أمان الله.
1: ربي يحفظك.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذا حبيبي برشلونة ويموت في برشلونة. ونقول بعده لسه البطولات في بدايتها. هذه تحية مسائية للزميلة الإعلامية من الجزائر وسام الدين. أهلا بك يا وسام. وسام طبعا شاركنا في موضوع حلقة اليوم في موضوع التطوع. تقول أنا أختار أني أتطوع في مقبرة مش حتى أني أنظفها بس، وإنما أعتني بقبور أشخاص ما عندهمش يعني ما عندهم أحد يزورهم أو يتذكرهم. الله يا وسام، شكرا لك يا وسام. فهي أيضا ضيف هنا، لأن دائما أستغرب من فكرة أن احنا نساعد الإنسان بس لما يكون أمامنا، يعني هو عايش بينما هناك ناس انتهت قصتهم وما زالت وما زلنا نحتفظ لهم بشيء من الكرامة. شكرا لك يا وسام، وسعيد بتواصلك معنا. أهلا بأحمد، نمسى عليك بالخير. إذن مستمعي الكرام، خلونا نروح للخبر اللي ذكرناه قبل شوية على السريع. لوح من الشوكولا لطعام الذكاء الاصطناعي تواجه طبعا هلوسة الروبوت. ماذا تفعل عندما يبدأ روبوت الذكاء الاصطناعي في إعطائك إجابات غريبة أو غير مرضية بالنسبة إلى شركة؟ طبعا الشركات اللي هي المختصة في صنع الشوكولا، قد يكون الحل أبسط مما تتخيل. أطعمة أو أطعمه قطعة شوكولاتة، أعطيه قطعة من الشوكولات شوكولاتة وراح يفيدك يعني بالمعلومات. كنا أول بس يعني إحنا من الأوامر اللي نعطيها الذكاء الاصطناعي الاي اي إن نعطيه الأشياء اللي نريدها وهو يجاوبنا بسرعة. لا، هذه المرة لازم تدلعه يعني تعطيه قطعة من الشوكولاتة. أطلقت العلامة التابعة طبعا لإحدى الشركات الشوكولاتة حملة جديدة باسم هنجر الاي اي، تنقل طبعا شعار الشهير أنت لست نفسك عندما تكون جائعا إلى عالم الذكاء الاصطناعي عبر لوح الشوكولاتة الرقمي. يمكن للمستخدم نسخه ولصقه في محادثة مع الروبوت عندما يبدأ في التصرف على نحو غير معتاد. يمكن يعاند هالمرة الذكاء الاصطناعي. عندما يجوع الشات بوت، يقول طبعا هذه احد هذه الشركات عبر موقع الالكتروني ان مستخدمي الذكاء الاصطناعي يواجهون احيانا ما يسميه خبراء التقنيه الهلوسه، مثل اختلاق معلومات او تقديم اجابات غير مرضيه او الموافقه المفرطه للمستخدم. لكن الحمله تعيد تقديم هذه اللحظات في قالب ساخر باعتبارها نوبات جوع في محاوله لربط سلوك الاله بالحمله الاعلانيه التي اشتهرت بها العلامه منذ سنوات. وتعمل الفكرة بطريقة بسيطة، إذ يدخل المستخدم إلى موقع الحملة وينسخ لوح هنجر الاي اي الرقمي، ثم يلصقه في محادثة مع أداة الذكاء الاصطناعي ويرسله ليرى ما إذا كان سيحصل على رد أكثر إرضاء. لكن قطعة الشوكولا ليست أداة تقنية مستقلة ولا تضيف نموذج جديد إلى روبوت المحادثة، فبحسب الشروط الرسمية للحملة تقدم طبعا هذه الشركة تعليمية نصية ينسخها المستخدم إلى خدمة الذكاء الاصطناعي، بينما تتولى الخدمة نفسها توليد الإجابة الناتجة. يعني بعد ما تعطيه هذه القطعة من الشوكليت راح يعطيك الإجابة. هذا يخوفنا أنه نوصل لهذه المرحلة. إذن هذا في عجائب وغرائب مستمعينا الكرام. نذكركم بموضوع حلقة اليوم، لو أعطيت لو طلب منك طبعا تتقدم لعمل خيري أو تطوعي لمدة ساعة، إيش راح تختار من هذه المجالات وليش؟ نرجع إلى ضيفتنا بالاستوديو الكاتبة والممثلة المسرحية الأستاذة مريم الجعفري. مسا عليك بالخير مريم، ويا مرحبا.
1: مرحبتين فيك.
0: كيف مع لوح الشوكولاتة؟ يقول لك الحين الـ AI بعده يعطينا كذا المعلومات،
1: بنقرب.
0: تخيلي انه احنا نوصل لهذه اللحظة انك ما يعطيك الإجابة الا لما تقدم الأول شيء.
1: بعد صار يتشرط.
0: هاي صار يتشرط اكيد، على بعد ما نعرف ايش هو يريد يعني من انواع الشوكولاتة. طبعا كثير انواع الشوكولاتة.
1: صحيح.
0: زين، نروح البدايات معك يا مريم.
1: طبعا بداياتي بدأت في الجامعة.
0: بدايات الكتابة.
1: الكتابة. نفس الشيء في الجامعة.
0: في الجامعة.
1: كنت اكتب قبل ايام المدرسة بس كان شكل بسيط. ولما دخلت الجامعة ودخلت عالم المسرح جربت أكتب، لكن ما كنت أظهر للناس. كنت أخاف وايد من الانتقادات أو حد يقول لي لا كتابتك غلط أو شيء من هذا.
0: وانت في المدرسة تقريبا بعمر كم؟
1: كنت صف رابع.
0: صف رابع.
1: مسوية دفتر كي صغير كأنه قصة. ففي الجامعة لما كتبت كنت مثل ما خبرتك ان اخاف من الانتقاد.
0: ايوه.
1: الى ان صار عندنا مهرجان جامعي في في الجامعه يعني.
0: زين بس ايام المدرسه كنت مثلا الكتابات تكتب وتخبيهم ولا انك تروح مثلا تستشير معلمه معينه؟
1: كنت اقرا يعني عندي في الالقاء في المدرسه فاللي كنت اكتبه اقوله في الاذاعه كان
0: جميل.
1: فبس بعدها وقفت ولما دخلت الجامعه رجع مره ثانيه لما دخلت
0: رجع الشغف يعني.
1: ايوه لما دخلت في المسرح. فمثل ما قلت لك انه صار عندنا مهرجان جامعي وكان عندي زميلات يعني الممثلات فقالوا مريم انت اللي بتكوني يعني الكاتبه يعني كنت الكاتب والمخرج.
0: جميل.
1: ايوه فكنت كاتبه نص كان على اساس بيكون في مهرجان صحار في جامعه صحار لكن ما صار فقلت ذي النص هو اللي بنمثله. لما عطيت زميلاتي عشان يقروا كلهم عجبوا بالنص كنت اشوف عادي يعني بالنسبه لي الى ان جاء نفس يعني يوم العرض جاني احد اللجنه كانوا هم مقارين النص من قبل يعني عشان التقييم وكذي للمسابقه.
0: نعم.
1: فاذكر كان يقول وين مريم وين مريم لما حضر تم يشيد بالنص بشكل يعني انا استغربت قلت معقوله نص لهالدرجه جميل. فكان يقول ابدا ما نمت من كثر ما انا قاعده افكر كيف
0: اللي هي لجنه التحكيم مثلا ولا أيوة يعني من الجامعه نفسها.
1: ايوه هم من خارج الجامعه.
0: من خارج الجامعه.
1: ايوه استضفناهم معنا في الجامعه عشان يكونوا لجنه التحكيم.
0: جميل.
1: المسرحيات وغيرها فكان وايد يشيد بالنص. الحمد لله قدمنا العرض من خلصنا بعد العرض يكون فيه الجلسه النقديه بالنسبة لي كانت جلسة مدحية من كثر المدح اللي صار.
0: ما شاء الله. أيوة. استمتعت ذاك اليوم كم هايل من ال.
1: وايد يعني.
0: من الإشادة نسميها.
1: أيوة بالضبط.
0: اللي تعطيك دافع أنت أيضا تستمر في الكتابة.
1: بالضبط. فكان اللي موجود معي في الجلسة هو أستاذ وكاتب يعني أستاذ نعيم فتح.
0: نوجه له كل التحية.
1: كل التحية له طبعا. وايد يعني أعطاني كلام وحفزني بما أنه هو كاتب نصحني إن أشارك في مسابقة الشارقة. للمسرح يعني للتأليف المسرحي.
0: نعم.
1: فالفكرة جت في بالي هني بديت المشوار.
0: إذن علاقتك الأولى بالمسرح لما وقفت على خشبة المسرح في في في جامعة الظفار.
1: أذهني
0: في المهرجان يعني أيام المهرجان.
1: أيوة بالضبط.
0: الكتابة. للكتابة. لسه ما دخلت ما رحت على التمثيل.
1: التمثيل كان قبل أول شيء بدأت التمثيل بعدين.
0: بدأت التمثيل قبل.
1: بالضبط.
0: فعاد الحين الحمد لله يعني نصوصك تمثليهم.
1: لا.
0: اللي تكتبيه تمثلي.
1: ولا مرة مثلا.
0: ليش؟
1: بس يعني واني اكتب امثل واني اكتب بس
0: يعني تتخيلي
1: بالضبط
0: تتخيلي الموقف وكذا.
1: بالضبط.
0: ايضا انت طالبه حقوق المسرح هو كان الوجهه كيف توفقي بين عقليه المحامي وروح الفنانه؟
1: شوفاني بالنسبه الكاتبة. لي المسرح هو رساله يعني الممثل يوجه رساله ممكن احنا ما نقدر نتكلم فيه لكن نقدر نجسد الكلام على المسرح.
0: أكيد.
1: فلذلك يعني أغلب النصوص اللي أكتبها تكون لها علاقة بشيء من القضايا. نحن عندنا في القانون في أشياء نسميها الأرقام السوداء اللي هو تكون موجودة على أرض الواقع لكن ما توصل في السجلات.
0: إيش هي الأرقام السوداء؟
1: يعني مثلا جرائم تصير لكن الأهل مثلا يسكتوا عنها ما بشتكي مع أنها موجودة بكثرة.
0: أيوة.
1: فتكون أرقام سوداء لأنها أساسا ما وصلت للمراكز أو للمحاكم أو أيا كان.
0: نعم.
1: فقلت ليش ما أطلع ذهني الأشياء وخلي الناس تشوفها عن طريق المسرح.
0: نعم.
1: فأغلب القضايا اللي تكلمت فيها واللي هي بالذات وصية قبل أن أولد تكلمت فيها 4 قضايا
0: راح نتكلم عنه وصية قبل أن أولد. زين فهذه يعني كذا أنت دمجتي بين القانون وبين الفن.
1: بالضبط.
0: أنت قصدتي الشخصيات
1: اللي هم على الوصية قبل أن أولد.
0: أيوة.
1: كنت أتخيل
0: راح نتكلم عنهم ولكن بعد الفترة الدينية لأذان العشاء مستمعين راح نطلع للفترة الدينية وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم الحديث مع مريم الجعفري الكاتبة والممثلة المسرحية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام من بعد الفترة الدينية لأذان العشاء، ونمسي بالخير لكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا لترددات إذاعة الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في ظفار أرض اللبان على 98.5. وأكيد تحياتنا المسائية اللي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي مستمعينا، وعلى 24990000 نقول السلام عليكم. تو الناس.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مساء الخير، أهلا وسهلا مريم، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: كيف صحتك؟
1: الحمد لله.
0: كيف أهلنا في الإمارات؟
1: الحمد لله.
0: الله يحفظكم ويسلمكم يا رب. كيف الأجواء عندكم مريم؟ بدت خف شوية الحرارة، ما خفت؟
1: لا بعدها.
0: بعدها؟ حابة تشاركينا اليوم؟
1: هي.
0: إيش تحبي تقولي يا مريم؟
1: أنا طالبة صف الثاني عشر عام.
0: ما شاء الله عليك، صف الثاني عشر.
1: إيه.
0: من لك التوفيق إن شاء الله، وسنة مليئة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إيش حابة تكوني بعدين من تخلصي الثاني عشر مريم؟
1: أروح الجامعة.
0: تروح الجامعة، إيش تتخصصي؟
1: ما أعرف أفكر.
0: ما تبغي تروحي حقوق مثل ضيفتنا؟
1: لا.
0: الله يسعدك، زين كل التوفيق، ركزي في دراستك مريم، ونتمنى لك إن شاء الله تعالى النجاح أكيد
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. شكرا يا مريم،
1: مع السلامة. مسي على المستمعين بس.
0: الله يحفظك يا رب، والمتابعين والمستمعين يسمعوك، سواء كان اللي يسمعون على المنصات الشبيبة المرئية أو على ترددات إذاعة شبيبة، واللي يتابعون على أيضا منصات التواصل. شكرا لك يا مريم،
1: مع السلامة.
0: الله يسعدك ويحفظك يا رب، كل التوفيق، الله يحفظك، شكرا. إذا مريم راشد من الإمارات، وتحية لأهلنا في الإمارات، ومريم في الثاني عشر، كل التوفيق لك يا مريم، وكل التوفيق لطلبة طبعا الثاني عشر، سواء كان الدارسين في سلطنة عمان أو في أي دولة أو في أي بلد، كل التوفيق إن شاء الله والنجاحات، سواء كنتم من صف نقول من الصفوف الأولى لغاية الصف الثاني عشر، وأيضا بالنسبة لطلبة طبعا الطلاب الجامعات المراحل العليا من الدراسة. إذن مستمعينا نرجع لضيفتنا مريم الجعفري. مريم، كنا نتكلم عن المسرح والقانون، الفن والقانون، قلت إنه علاقتهم علاقة وثيقة، أنت خلاك أيضا تكتب الحين في نصوص أيضا خاصة بالقانون، صح؟
2: أيوة، يعني دمجت بين القضايا اللي في القانون وترجمتها على أنه يكون نص مسرحي يترجم في خشبة المسرح.
0: جميل، هل في شخص معين ألهمك أنك أنت تكتبي وتواصلي وتدخل التمثيل، مجال التمثيل؟
2: إلهامي الأول هي والدتي، يعني هي
0: الوالدة.
2: أيوة،
0: نوجه لك التحية. الله يحفظها يا رب.
2: آمين يا رب.
0: يحفظ لك أهلك.
2: آمين يا رب. فهي يعني المشجع الأول لي دائما في كل شيء مريم سوي، مريم عملي. فهو بداية يعني الدعم الأول كان في التمثيل، بعدين يا هو الكتابة. فبالتمثيل كان عندي زميلين هم اللي وايد يعني شجعوني أن أدخل المسرح، وجه لهم تحية، محمد الحمداني وسعاد،
0: استاهلوا.
2: أيوة، فهم اللي شجعوني مريم دخلي دخلي. وطبعا دخولي ما كان تمثيل، كان أوبريت. فاليوم الوطني كان بعنوان قصة وطن، فكان يعني دخول قوي بالنسبة لي لأنك تمثل النهضة، نهضة عمان. يعني كانت مسؤولية وايد كبيرة، وأول مرة أوقف على الخشبة، وكان يعني عدد هائل في المؤتمرات في الجامعة يعني. فمن بعدها بدأت التمثيل، وكان أستاذ أحمد معروف هو مخرج كذلك، أوجه له تحية.
0: أوجه لك التحية.
2: يعني الفضل من بعد رب العالمين له هو أن الناس صارت تعرف من هي مريم عبد الله، يعني وايد جاهد وحارب عشان أني أوصل لذي المكان.
0: يعني أنت واجهتي تحديات أكيد قبل أن تدخلي هذا المجال،
2: لكن كان درعي هو أستاذ أحمد.
0: الله الله يحفظه إن شاء الله، ونوجه له كل التحية أكيد أستاذ أحمد. كيف تعاملتي مريم مع لحظات الشك والفشل أحيانا، لما تحس نفسك أنك في محطة من المحطات قلتي هنا أتوقف ما أكمل؟
2: تصير وايد،
0: صارت معك
2: أكيد. يعني في التمثيل كان في أيام البروفات، على كثر البروفات أن مثلا أحيانا ما أقدر أدخل شخصية، يصير عندي تعب اللي هو بس خلاص ما بأكمل. أما بالنسبة للكتابة يعني أحب أركز على الأشياء اللي هو يعني تكون نادرة. أحياناً أكتب فجأة، وأني أكتب ما أقتنع في الشيء اللي قاعد أكتبه، أضطر أحذفه كامل، أرد أكتب من جديد. فأوصل لمرحلة إني أتعب أقول خلاص بس بوقف يعني
0: ما تكملي.
2: أيوة
0: لكن... بس من اللي يقولك لا ارجعي واصلي؟
2: عندي زميلتي سعاد تقولي بضربك كملي.
0: زميلتك سعاد حاضر معنا.
2: أيوة
0: وقال لك كل التحية سعاد ما تخليها تتوقف ها. أنت داعم وفي نفس التخصص طبعا أنت وسعاد.
2: أيوة متخرجين مع بعض كل شيء مع بعض.
0: حقوق وأيضا في المجال الفني وكذا.
2: بالضبط.
0: جميل كذا حلو لما يسندك شخص يكون معاك يعني يشوف لحظة أيضا اللحظة اللي أنت تعاني فيها مثلا يجي هذا الشخص يسندك. فتحية لك يا سعاد. التحدي الأكبر اللي واجهته نقول مريم في كتابة النصوص المسرحية في تحدي كبير خلاك أنك ما تكتبي تفكري في الكتابة مرة ثانية أو تبقي فقط على التمثيل بدون الكتابة؟
2: هو اللي بس يعني المشكلة اللي هو كيف أربط الأفكار كيف أجيب شيء جديد اللي هو يخلي الناس فعلا اللي إنه يستاهلوا يقروا هذا الشيء.
0: نعم.
2: فما كنت حابة أن يكون نصوصي نصوص عادية أو متكررة مواضيع متكررة طرح مكرر. فهذه الشيء كان يتعبني أشوف شيء مثلا ألمح أنه حتى أتكلم عنه ولو بجزء بسيط أكنسل أقول لا خلاص ما بكتب فيه.
0: أيوة.
2: فهذه الشيء اللي كان شوي متعبني إنما بأي شيء يقنعني.
0: زين وجازت أفضل ممثلة في مهرجان مسرح الشارع كيف أثرت في مسيرتك ونصك وصية قبل أن أولد؟
2: طبعا جائزتي لما أخذت أفضل ممثلة أولى في جامعة الشرقية وأول مرة أمثل فيها ترى.
0: أول مرة تمثلي هذا النص؟
2: لا مش
0: لا يعني في نصوص أخرى
2: في المسرح يعني كتمثيل أول مرة كنت أمثل فيها فكان شعور يعني ما أقدر كيف أوصف لك.
0: أي دور أخذتي؟
2: كنت دور الأم.
0: دور الأم.
2: أيوة اسم النص بقعة سوداء كان يتكلم يعني هو فيها رمزيات وايد فكنت أنا دور الأم كنت وايد خايفة ما أنكر وبالذات في نفس يوم العرض صارت مواقف خلتني يعني أرتبك بكثير يعني.
0: نعم.
2: فلما وهو مسرح الشارع بدون مايك بدون شيء.
0: صحيح.
2: أيوة فقبل يعني أول ثواني من المسرحية
0: من أصعب تقريبا اللي نقول للمسارح.
2: أيوة بالذات
0: اللي هو مسرح
2: الصوت.
0: الشارع. أيوة
2: أيوة فأول الثواني يعني فيني صيحة يعني لو أحد يسمعني من داخل بيقول لي خلاص بتصيح يعني أول مرة الجمهور دار ما دار يعني.
0: صحيح.
2: فكان فيني رفكة.
0: تشعر إن الجمهور قريب منك أصلا
2: جدا.
0: زين.
2: وكنت أخاف حد مثلا يقول كلمة أو شيء فهذا الشيء بيطلعني من الدور اللي فيه كامل فبس الحمد لله من أول خمس دقائق نسيت إن في حد موجود أساسا وأمثل واو حتى كنت أكلم الجمهور خذت راحتي وسبحان الله يعني حتى لما كان وقت تتويج الجوائز هذه كان روح بالنسبة لي جائزة يعني إن كان الجمهور يصرخ يا باسم دوري أو المسرحية.
0: يا سلام.
2: فالحمد لله.
0: إيش الشعور؟ كيف الشعور؟
2: ما ينوصف أبداً يعني ما كنت أتوقع هذا الشيء.
0: ونصك وصية قبل أن أولد إيش قصته وكم استغرقت في كتابة هذا النص؟
2: استغرقت فيها 7 شهور تقريباً وأني أكتب فيه.
0: 7 أشهر.
2: أيوة يعني حتى كنت مسافرة.
0: ما كثير يعني 7 أشهر.
2: وايد
0: كثير.
2: كنت مسافرة في السفر وأني بس أفكر إيش بكتب إيش بسوي.
0: أيوة
2: صراحة النص وصية قبل أن أولد يعني
0: فكرته إيش؟
2: قلتها وصية قبل أن أولد. الوصية معروف أن تكون يعني يطبقها الإنسان بعد ما يتوفى أهله يطبقون الوصية. هني صار العكس. وصية قبل أن أولد دمجت فيها أكثر من شيء. سمعت عن نظرية تناسخ الأرواح؟ أوكي. هو عن جنين يعني كل الشخصية الرئيسية هو الجنين.
0: نعم.
2: في بطن أمه بعد من مولود عمره 4 شهور لا هو ذكر ولا هو أنثى.
0: أيوة.
2: فهذا الجنين خلاص الحين 4 شهور اللي نعرف إنه يدخل فيه الروح.
0: صحيح.
2: فصار إنه في 4 أرواح يبي ينولدوا من جديد. هم ميتين قبل.
0: أيوة.
2: فيبي يولدوا من جديد. ليش يبي يغيروا الحياة اللي كانوا هم عايشينها قبل؟ فأنا قلت لك إن هن 4 قضايا.
0: أيوة.
2: فكل واحد منهم يحس إنه هو له الأحقية إن ينولد من جديد عشان يعيش حياة أحسن من اللي
0: عاشها قبل.
2: فعندنا الروح الأولى كان يتكلم عن زواج القاصرات وصار فيها الحوارات وغيرها.
0: نعم.
2: الروح الثانية عن أم مطلقة وهي متحملة مسؤولية أولادها. الروح الثالثة عن طفل منسي في الحرب. فذهني الموضوع أني هني ركزت على الطفل ما ركزت على الحرب بشكل عام. رابع شيء هي قضيتين دمجت بقضية واحدة عن اللي هو الاعتداء على المرأة وأنها حملت وأجهضت فقضية الإجهاض والاعتداء مع بعض. فهني الجنين يتعب من كل الأرواح اللي جالسة تدخل فيه.
0: نعم.
2: فهو يقول ليش أولد يعني ينولد ذهني المعاناة من جديد فبدال لا ينولد الجنين أو أحد من الأرواح الأربعة فبتنولد الوصية، كأننا الجنين يكتب وصية عن الأرواح الأربعة ويلا خذ الوصية.
0: ووصية قبل أن أولد. في سؤال هنا طبعا متابعين أيضا من وسام الدين، تقول كمحامية، طبعا هذا سؤال لك مريم، كمحامية لو وضعت أمامك شخصية مسرحية ارتكبت خطأ كبير، كممثلة ستبحثين عن الدافع اللي يخلي الجمهور يتعاطف معها، وكمحامية راح تدوري الثغرات أكيد اللي تدافع بيها عنها، وكاتبة ستبحثي عن القضية التي أوصلتها إلى ذلك الخطأ، فمن في داخلك يحكم عليها في النهاية، هل الفنانة أم المحامية أم الإنسانة؟
2: الإنسانة، لأن أشوف
0: في روح القانون اللي هي روح القانون،
2: روح القانون موجودة.
0: نعم،
2: لابد أن يكون يعني عند كل محامي عند كل قانوني بشكل عام، لأن ما في إنسان بيوصل لمرحلة إلا إذا مر بحاجات يعني قبلها.
0: نعم،
2: يعني باستثناء باقي الأشياء، لكن الإنسان ما يوصل لمرحلة إلا لأنه تعرض لشيء لما كان صغير، فلازم نشوف الصغير كيف كان.
0: صحيح،
2: فكذا
0: فتتعاملي معها بالإنسانة. الإنسانة مريم.
2: الإنسانة مريم.
0: شكرا لك وسام الدين. طبعا احنا معاكم متابعين الكرام، اللي يحب يوجه أسئلة لضيفتنا مريم احنا نستقبل أسئلتكم. لو نروح للطموح، أو قبل أروح للطموح والرسالة، إيش اللي يميز تجربتك في الكتابة المسرحية عن التمثيل، وأيهما أقرب لقلبك، هل الكتابة أم التمثيل؟
2: الكتابة.
0: الكتابة؟
2: أيوة.
0: ما تريد تكوني ممثلة؟ أنا
2: خلاص وقفت تمثيل.
0: وقفتي؟
2: وقفت.
0: من متى؟
2: من خلصت الجامعة.
0: متى آخر مرة؟
2: آخر مرة في مهرجان ظفار الثالث.
0: متى يعني؟ في أي عام؟ في كم سنة؟ سنتين ثلاث كم؟
2: 2025 تقريبا.
0: 2025؟
2: تقريبا.
0: قبل سنة؟
2: تقريبا أيوة.
0: ليش؟
2: بس أنا قلت
0: في أسباب معينة يعني؟
2: سببي الأول إن من أخلص جامعة خلاص بوقف تمثيل عشان أركز في جانب القانون.
0: لكن هذا هو السبب المباشر ولا في أسباب؟
2: أسباب.
0: إذا كنت أنت مبدعة زين في مجالك، وحصلت إشادات وحصلت جوائز، يعني جوائز على مستوى زين، ودخلت أول مرحلة صعبة لك في التمثيل اللي هو المسرح الشارع، وكانت الإشادات وكان لك الدعم، فليش تتخلي عن التمثيل؟
2: هو حصلت نفسي أكثر في الكتابة، يعني خليت التمثيل.
0: وجدتي نفسك
2: في الكتابة
0: كتش. أنا متأكد إنه في أسباب أخرى غير كذا.
2: لا ربما
0: في أسباب أخرى.
2: في
0: ما تحب تقوليها؟
2: هو عادي بس يعني يمكن.
0: أنا في تو الناس أحب أسمعها.
2: بشكل عام يعني بصراحة اللي هو الجو يعني ما يتناسب عندي، الجو المسرح أو البروفات أو الكواليس كمريم ما يتناسب عندي، لو أحصل الجو أفضل من كذي ممكن أكمل.
0: قصدك الآن كمحامية؟
2: لا بعيدا عن المحامة.
0: ما يصير إن الناس تشوفني إني أمثل؟
2: بعيدا عن المحامة بشكل عام، الجو اللي يكون في الكواليس وغيره.
0: أيوة.
2: أو اللي يواجه الممثل متعب الصراحة، لو يتغير هذا الشيء كان ممكن إني أكمل فيه.
0: أصبح ما يناسبك يعني؟
2: كمريم أيوة ما يناسبني.
0: أنت مش في جمعية المسرح؟
2: لا.
0: ما لك علاقة بيهم؟
2: لا.
0: جمعية المسرح؟
2: ما دخلت معهم.
0: ما دخلتي؟
2: لا.
0: بتبتعدي عن التمثيل؟
2: كتابة بس.
0: تبقي في الكتابة.
2: أيوة.
0: زين نقول دراستك للحقوق، الحقوق أيضا احنا ذكرنا أثرت أكيد في كتابتك المسرحية، إيش هي رسالتك للفتيات العمانيات اللي يحلم طبعا أكيد لهن من الشغف في دخول عالم المسرح، إيش هي الرسالة اللي توجهها مريم؟ مريم الفنانة.
2: مريم الفنانة أوكي. أهم شيء أنت تكوني مقتنعة من الشيء اللي أنت جالسة تسوي. إذا أنت كنت مقتنعة بتوصلي لأماكن جدا بعيدة، إذا ما كنت مقتنعة وتجامل للناس أنه أوكي بمسك الدور الفلاني أو غيره فما رح توصلي لشيء، فلا تخلي حد يعني
0: دخلي بقناعاتك
2: بالضبط،
0: واختار الدور اللي يناسبك
2: بالضبط.
0: في مرة من المرات عرضوا لك دور وأنت رفضتي؟
2: ما أنا رفضته، والدور كان يعني وايد حلو بس فيها أشياء ما تناسبني كمريم، وكان المخرج جدا يعني متفاهم معي وغلل الأشياء بس لا زال ما مناسب معي، بس الحمد لله يعني عرضته.
0: جميل. إذن خططك القادمة مريم؟
2: حاليا
0: في نصوص
2: يعني
0: جديدة تكتبيها؟
2: فقاس أشتغل حاليا على نصين، وإن شاء الله يعني بعدين أطرحها في الساحة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. كلمة أخيرة حابة توجهها في ختام هذا اللقاء؟
2: أوجه أول شيء شكر حق أهلي، يعني بالذات أمي وأختي الكبيرة، شكر جدا كبير لهم أن كانوا معي في أصعب المراحل، ولكل شخص يعني ساعدني، وكلام وايد بس يعني ما يطلع.
0: كلمة شكرا أيضا نوجهها من منبر تو الناس وإذاعة شبيبة، لمن توجهها؟
2: الأستاذ أحمد، جدا جدا يعني أشكره بحجم السماء.
0: أستاذ أحمد من؟
2: أستاذ أحمد معروف اليافعي.
0: معروف اليافعي، نوجه له كل التحية.
2: هو مخرج وأستاذ موجود معنا في الجامعة، رئيس قسم الأنشطة، فهو اللي كان له سبب بعد رب العالمين أن أظهر للناس، الحمد لله.
0: كل التوفيق لك مريم بنت عبد الله بن مبارك ربيع الجعفري، كاتبة وممثلة مسرحية، كل التوفيق لك إن شاء الله تعالى، ونقول كذا نشوف نصوص جديدة إن شاء الله وللعالمين بإذن الله.
2: إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. إذن متابعينا كانت معنا طبعا الكاتبة والممثلة المسرحية واللي خلاص قررت أنها تبتعد عن التمثيل، تبقى فقط كاتبة، وهي أكيد في مجال أيضا الحقوق، مجال القانون. شكرا لك يا مريم. رح نطلع لفاصل مستمعينا، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: وخليك شبابي.
1: من أرض عرفت باللبان وانطلقت منها قوافل التجارة إلى العالم، يولد اليوم موعد جديد مع المستقبل. معرض الأمن والسلامة الأول في مركز السلطان قابوس الثقافي والترفيهي بصلالة. هنا تلتقي الخبرة بالتقنية، وتلتقي الفكرة بالحل، وتلتقي السوق بالفرصة. بيوت خبرة محلية ودولية في الأمن والسلامة، في الأمن السيبراني، في عالم الدرون، وفي المدن الذكية الآمنة. تقنيات، ابتكارات، تجارب وحلول ترسم ملامح مدن أكثر أمانا. ومن شجرة اللبان نستمد هويتنا، شجرة ربطت الأرض بالإنسان وربطت عمان بالاقتصاد والعالم، واليوم نجعل منها رمزا لربط المعرفة بالسوق، والخبرة بالشراكة، والتقنية بالفرصة. فعاليات، لقاءات، تبادل خبرات، وتبادل تجاري يفتح أبوابا جديدة. إنه ليس مجرد معرض، إنها منصة للفرص، وملتقى لصناعة الشراكات، ومساحة لرؤية المستقبل. صلالة، من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026 بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه. معرض الأمن والسلامة الأول، حيث تلتقي الخبرة بالفرصة، وحيث يبدأ مستقبل أكثر أمنا.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: ونعود تذكرنا وصلنا على الأول.
1: شل قلبي شل، شل عقلي شل،
2: شل.

وأكيد مع الفنان اليمني حسين محب. مع هذه الأغنية مستمعينا راح نختم برنامج توي الناس، ولكن خلينا نروح لرسائلكم. على 9477-975 هذه رسالة من سعد يقول مساء الخير مساء الورد والياسمين مساء الجمال، مساء عليك يا عيد وعلى عاهد. التطوع البي طبعا يريد التطوع في التطوع البي وحب الزراعة وحملات التنظيف. الله يسعدك يا سعد، من اسمك كذا سعد. ورسالة الحبيب العزيز أبو سلطان الغافري من عبري يقول مساء الخير وسرور على إذاعة الشبيبة ومقدم برنامج توي الناس وأيضا عاهد وطاقم برامج إذاعة الشبيبة وجميع المستمعين الكرام. بخصوص موضوع اليوم، لو طلب من التطوع لمدة ساعة واحدة فقط راح اختار مساعدة كبار السن وخدمة من يحتاج إلى العون، لأن ساعة من وقتنا قد تكون سبب في إسعاد إنسان ورسم الابتسامة على وجهه. هذا رسالة من أبو سلطان الغافري، تحياتنا يا أبو سلطان من عبر الواعدة. وأيضا هنا رسالة تقول سلام عليكم، لو صار عندي ساعة للتطوع أريد تنظيف، يعني أكون في خدمة المجتمع من تنظيف الشواطئ، توزيع الماء الشرب طبعا للعاملين في هذا الجو الحار. مع تحياتي شادية الحمزي. أهلا وسهلا بك أستاذة شادية، شكرا لك ولرسالتك، الله يسعدك يا رب. وهذا أيضا تحياتنا لطبعا مشعل الرشيدي من المملكة العربية السعودية، مساء الخير. مساء الخير أيضا لأبو عبود يقول أحبك في الله من قلب غزة، وإحنا نحبك يا أخي أبو عبود ونحب أهلنا في فلسطين. تحياتنا لكم متابعين الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج توي الناس، وشكرا للي تابعونا على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب وأيضا منصة إكس وعلى منصات التواصل الاجتماعي، واللي استمعوا لنا عبر ترددات إذاعة الشبيبة. كنا معكم في برنامج توي الناس، أنا عيد الخويطري والزميل عاهد الزجالي، في أمان الله، نلقاكم بكرة.

0: فريق شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: 95.5 مصر و 98.5 صلالة. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نمال خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.

لو عشت طول عمري اقف جمايلي الغالي علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت

0: الشبابي.
1: دلوقتي زي الهوى كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة. ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. وطبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن.

الان انا واحنا في عزيز.

بالله المنحنى الاوسع.